الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
1: الباع عمال الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، والمسؤوليات يصيبة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة الأفضل.

0: سمعوا 90.5 مصر و 98.5 صلنا.
1: أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة.
1: يا صباح المحبة وصباح السعادة، صباح الاثنين الباسم، نتمنى لكم صباحات سعيدة ويوم مليء بالتوفيق يا رب العالمين. 14 سبتمبر، منتصف سبتمبر يا جماعة، ما كان يركض سبتمبر؟ والأيام يا ستركض، الأهم أن الأيام ما تمشي ونحن كذي قاعدين ما حاسين بجمال اللحظة، ما حاسين بعظمة هذه الأيام. فصبحكم الله بالسعادة والمحبة والسرور لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في ظفار، وتحية أكيد لكل من يتجه لدواماته ولمشاويره الصباحية، الله يحفظكم يا رب. ونذكركم بالالتزام بالقوانين المرورية. ودائما في كل اثنين احنا نسميه الاثنين الباسم، فخلونا دائما نكون مبتسمين من بداية الصباح، مبتسمين مبتهجين، نتأمل من الله كل خير ونتفائل بأن هذا اليوم بإذن الله تعالى راح يكون يوم سعيد ومبارك ومثل ما تبون وأكثر إن شاء الله. فاللي يسمعنا الحين نقول لكم صباحك سعيد، وتوقف عن التفكير بتلك الأمنية التي لم تتحقق وذلك المشروع الذي لم ينجح وتلك العلاقة التي فشلت، دعها تذهب فلا تدري لعلها أبواب أغلقها الله ليفتح لك أبوابا خيرا منها. ولا تبحث عن المفقود وبيدك الكثير، عش اللحظة وتناسى الأمس، فمن لا يتخطى مشكلات الماضي يعيش في مرارة دائمة. رح أرافقكم أبرار المشيفري من هذا التوقيت إلى الساعة 9 صباحا برفقة العديد من المحطات والفقرات الصباحية. واليوم على الساعة 2 رح نتكلم كذا عن مع أخصائية البشرة، نتكلم عن أخطاء وأشهر الخرافات اللي نحن نتداولها، ممكن نستعمل هذه الخرافات بنية أن نحن نعتني ببشرتنا. فخلكم مثبتين على الموجة على 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في ظفار.
2: يا حبي صرت بآخر أرض عم امشي وتمشي فيه.
1: وكن ممتنا لنفسك دائما على صمودك، كن فخورا بأقل إنجاز صنعته، ولا تهتم لرأي غيرك مهما كنت تشعر بالخوف من مستقبلك، مهما كان ألمك من واقعك، تماسك وعلم أنك قاهر صعوباتك، ما زرعك الله لتذبل في أرضك، أنت من تكتب عنوانك، كل جهد بذلته وحزن شعرت به في مسيرتك سيعوضك الله به جزاء صبرك.

مساكم الله بالخير مجددين مستمعين الأحبة، وتحياتنا أيضا لمن يشاهدنا كذلك على مرئيات الشبيبة. مستمعين، يستمر حتى الأربعاء تنبيه عاجل من الأرصاد، منخفض جوي جديد يؤثر على أجواء السلطنة بداية من اليوم الاثنين. أعلنت الأرصاد العمانية عن تأثر أجواء سلطنة عمان بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا بدءا من اليوم الاثنين الموافق 14 من سبتمبر لعام 2026 وحتى يوم الأربعاء 16 من سبتمبر لعام 2026. وأوضحت مستمعينا آخر توقعات وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، احتمال هطول أمطار متفرقة على محافظة الظفار بفعل تأثير المنخفض الجوي، مع احتمالية تدفق السحب على بقية محافظات السلطنة خلال هذه الفترة. وأشارت الأرصاد إلى أن شدة تأثير الحالة الجوية على محافظة الظفار ستكون منخفضة، داعية الجميع إلى متابعة النشرات والتحديثات الجوية الصادرة عن الجهات الرسمية.

مستمعين الأحبة، نذكركم موضوع حلقتنا لليوم، موضوع كذا خفيف أو سؤال خفيف لطيف، رسالة تتمنى أن كل شخص يسمعها اليوم. فإذا حاب كذا أنك تشارك برسالة ودك أن الكل حد موجود في العالم يسمعها.

مستمعنا دائما كل واحد فينا دائما يكون عنده كلمة ودنا الكل يسمعها، والود وده انه يعني كذا كأنه يصعد فوق في قمة الجبل ويلقي هذه الكلمة لكل الأشخاص الموجودين أو مثلا للعالم كله. ممكن نحاب أن رسالة يتمنى يوصلها للناس وما يكتفي فقط في السوشيال ميديا، يمكن رسالة هو يشوفها برأيه أنه راح تغير فكر الناس أو راح تغير من تفكير الناس، رسالة أو كلمة ممكن تخفف عن شخص أو تعطي أحد أمل. فلو اليوم عندكم كذا فرصة والعالم كله يسمعك، فشو الرسالة اللي حاب أنك تقولها؟ أحياناً مستمعين نشوف شخص ونحكم عليه من موقف واحد، نقول هذا شخص عصبي أو هذا شخص انفعالي بسرعة يعصب ونحكم عليه بس من موقف واحد، أو أحياناً نشوف شخص وايد هادي وما قاعد يسولف معنا نحن فنقعد نقول هذي ليش متكبر أو ليش بطران أو هذا ما يهتم، أو مثلاً نشوف شخص دايماً مبتسم نقول هذي دايماً مستانس ومبسوط، لكن الحقيقة أن نحن أساساً ما نعرف القصة الكاملة، نشوف بس جانب واحد من جوانب حياة هذا الشخص. يعني الشخص اللي قدامك ممكن يمر بظرف ما نعرف أو ما تعرف عنه شيء، وممكن أيضاً يخوض معركة ما يتكلم عنها مع أحد. وايد كلمات، وايد أشياء، وايد معارك داخلية بين الإنسان بينه وبين نفسه ما يحب إنه يوضح لأحد أبداً. فممكن من أهم الرسائل اللي يحتاج العالم يسمعها اليوم من وجهة نظري إن كونوا أرحم ببعض، التمسوا الأعذار لبعضكم لأنكم ما تعرفون شو يمر فيه الشخص اللي قدامكم. ما معناته طبعاً إن نحن نبرر كل تصرف من تصرفات الآخرين، لكن على الأقل ما نستعجل في الحكم على الآخرين. فشو الرسالة اللي حاب ودك وتتمنى إن العالم كله يسمعها؟ كل تحية لك يا أم غيث. أم غيث تقول كن لنفسك وعائلتك ثم يأتون البقية. يعطيك العافية يا أم غيث. وأيضا خول المعمري، خول المعمري تقول لا تتعلق في الماضي. يعطيك العافية يا خولة، فعلا التعلق في الماضي وايد صعب، أنك أنت أصلا عايش حاضرك وقاعد في نعم وايد حلوة، والحياة والياس تهديك كل مرة يوم جديد وفيها لحظات جديدة وأحداث جديدة، حتى لو كانت هذه الأحداث ممكن نحن نشوف بدايتها كانت حزينة، أو مثلا سمعنا على سبيل المثال خبر مرض شخص عزيز علينا أو أيا كان، ونكون نحن يعني حزينين وزعلانين، لكن نحن ما نعرف وين الخيرة بالضبط في هذا الموضوع. فالأفضل أن نحن أبداً ما نتعلق في الماضي. حتى على موضوع أو على طار الشخص اللي وايد يضحك، نحن كنا نفكر أن الشخص اللي طول الوقت يضحك ومستانس يعني هذا شخص بخير ومرتاح في حياته، بس في فرق بين أن الإنسان يكون محاط بالناس وبين أنه يحس فعلاً أنه هو يعني محاط بالناس وأنه هو أيضاً متصل بالناس ويحس نفسه أنه فعلا مستانس ومبسوط. ممكن البعض الآخر يدعي أنه يضحك لكن هو من داخله وايد حزين، والعكس صحيح. مستمعين، منظمة الصحة العالمية ذكرت في تقريرها عن التواصل الاجتماعي أن حوالي شخص من كل 6 أشخاص حول العالم يعاني من الوحدة، وترتفع النسبة بين المراهقين والشباب إلى نحو شخص من كل 5. ومستمعين، الأهم أن الوحدة ممكن تصيب الإنسان حتى لو كان حوله ناس وايد، يعني ممكن هو يشوف نفسه محاط بهذول الأشخاص ومحاط بالناس لكن قاعد يحس نفسه وحيد، عكس الشخص اللي يكتفي بشخصين وثلاثة لكن يشوف نفسه بالعكس هو مستانس وأنه إنسان اجتماعي. فيعني مستمعين، الشخص اللي تشوفه دائما يضحك مع أصحابه ومع ربعه أو يشتغل كذا يعني بكل حب ويشتغل دائما بكل حماس أو دائما ينشر يومياته في وسائل التواصل ودائما يقول لك مثلا يرسل كذا اليوميات اللي الحين نشوفها موجودة، اليوم الأول أنا فعلت كذا وكذا وكذا واليوم الثاني فعلت كذا

كذا ويخبر الناس اللي يعرفهم ولا ما يعرفهم، ممكن أنت تفكر أن هذا إنسان وايد مستانس، إنسان وايد اجتماعي، لكن هو ممكن داخله يحس بالعزلة والوحدة. فكل شخص يسمع الحين الشبيبة ويحس أنه ممكن هو يعني مع أنه هو يكون اجتماعي لكن يحس بالوحدة والعزلة، فنحن نشوف أن الأفضل أن نحن نسأل عن بعض أنك شخص هل أنت بخير. فنحن لما نسأل هل أنت بخير ما يكون فقط أن السؤال عن حال فقط نفس اللي نحن تعودنا عليه، نطمن فعلا عن الآخرين. فمستمعين اسألوا عن بعض، ما بس لأنكم تتوقعون أن الشخص يحتاجكم، لكن لأنكم ما تعرفون متى فعلا يعني هو يحتاجكم ومتى فعلا أنتوا تحتاجونه.

دائما وأحيانا يتبادر في أذهاننا جميعا أن هل النجاح فعلا يعني أن الناس تعرف اسمك؟ هل النجاح مرتبط بالشهرة؟ وهل قيمة الإنسان تقاس بكم حقق وكم جمع من إنجازات، كم جمع من شهايد التكريم، وكم صار مشهور، وكم عدد الفولوورز اللي عنده؟ مستمعينا، ألبرت أينشتاين طبعا واحد من أشهر العلماء في التاريخ، كانت عنده نظرة مختلفة تماما للنجاح. الفكرة اللي طرحها كانت بكل بساطة أن لا تجعل هدفك الأول أنك تكون شخصا ناجحا، اجعل هدفك أنك تكون شخصا له قيمة. يعني قبل لا تحدد لك هدف أنك تكون شخص ناجح في مجال معين وشخص مميز في مجال محدد، يعني خل هدفك الأول أن يكون لك قيمة، لأن الشهرة أكيد ممكن تروح، والمال ممكن يزيد وينقص، وحتى الإنجازات اللي نحن نفتخر فيها اليوم ممكن بعد سنوات تصير مجرد أرقام في سيرة ذاتية. لكن الأثر اللي تتركه في حياة إنسان من كلمة طيبة قلتها في وقتها، من رسالة قدمتها مثلا عبر الأثير، مثلا عبر الشبيبة، أو مثلا رسالة كتبتها في منصة إكس على سبيل المثال، أو مساعدة لو كانت مساعدة بسيطة جدا ما تذكر قدمتها لشخص محتاج، وحتى موقف وايد صغير خلى يوم أحدهم أفضل. هذه الأشياء اللي فعلا تبقى. والأجمل إن العطاء مستمعينا ما يحتاج دايما لإمكانيات كبيرة، أحيانا ممكن نحن نعطي من وقتنا، من خبرتنا، وأيضا من اهتمامنا، من كلمة تشجيع، أو حتى من ابتسامة صادقة. ودائما نتمنى الخير لغيرنا ونتمنى النجاحات أيضا لغيرنا. فحلو لو نحول نحن من سؤالنا لأنفسنا دائما اللي هي كم حققت في حياتك، نحوله إلى كم إنسان كانت حياته أفضل لأن أنا كنت موجود في حياته، أو مثلا أن أنا ساعدته لو مساعدة بسيطة جدا. لأن دائما النجاح الحقيقي مستمعينا ما أنك توصل لمكان أعلى عن غيرك، أو ممكن أنك تحاول كذا أنك تصعد على ظهر الآخرين. يمكن النجاح، وأكيد النجاح، أنك أنت في طريقك، وفي طريقك للسعي، وفي طريقك لتحقيق أهدافك الخاصة، ما تنسى تمدي يدك لغيرك، وما تنسى أبدا أن تساعد غيرك وتكون متعاون. فلا تستصغر الخير اللي تقدمه، ولا تستهين بالأثر اللي ممكن تتركه، لأن بعض الأشياء البسيطة اللي نسويها اليوم ممكن تكون أجمل شيء يتذكر الشخص عنا بكرة. فأتمنى لكم صباحات سعيدة مستمعينا الأحبة، وتذكروا دايما ما مهم فقط لوين تصل، الأهم شو اللي تترك خلفك وانت كذا تمشي في سعيك، وكم انك ساعدت الآخرين. ممكن هذه أيضا على موضوع حلقتنا لليوم رسالة ودك أن الكل يسمعها، فممكن من أحد الرسائل أن خلونا كذا متعاونين مع بعض، نكون يد وحدة دايماً.

0: فريق شبابي.
1: احصل على بطاقة نجم ميسي الخاصة بك. بنك ظفار يقدم بطاقة ماستر كارد نجم البلاتينية الائتمانية التي تمنحك مزايا حصرية. استمتع باسترداد 10% من قيمة اشتراكاتك على منصات البث المفضلة لديك، بالإضافة للكثير من الامتيازات الحصرية. احصل عليها الآن فقط من بنك ظفار. تطبق الشروط والأحكام.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. خليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: مستمعينا نرجع لكم ونذكركم موضوع حلقتنا اليوم. شو الرسالة اللي ودك أن يسمعها كل شخص في العالم؟ تتمنى كل شخص موجود في الحياة أن يسمع رسالتك. وأكيد هذه تحياتنا لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة، 98.5 في ظفار، وإن شاء الله يا رب كذا توصلون لمشاويركم الصباحية بكل سلامة يا رب. كل تحية لك يا حمدان الرديني. حمدان الرديني رسالته يقول: أوقفوا الحروب والصراعات ودعوا العالم يعيش في سلام. ما هدمته الحروب في لحظات يحتاج عقودا ليرمم، وأرواح الأبرياء التي ترحل لا تعود أبدا. السلام ليس ضعفا ولا تنازلا، بل هو أعلى درجات الحكمة والشجاعة. دعونا نترك لأطفالنا أرضا ينبت فيها الأمل، وسماء تخلو من دخان القذائف. أعيدوا للإنسان أمانة وللحياة بساطتها، فالأرض تتسع للجميع إذا أفسحنا مجالا للرحمة. يعطيك العافية يا حمدان الرديني على هذه الكلمات الطيبة وعلى هذه المشاركات الصباحية الرائعة اللي دائما تسعدنا في كل صباح. وتحية أيضا لعنود، وعنود اللي تابعنا من الإمارات، كل تحية لك يا عنود. عن تقول: صباح الخير للجميع وصباح الخير لمستمعي الشبيبة. أنا أحب الأشياء اللي تجي من غير طلب، الرسالة اللي تجي بوقتها، والشخص اللي يتذكرك من بين زحمة يومه، والاهتمام اللي ما يحتاج تشرح له كيف يكون. يعطيك العافية يا عنود. تحية أيضا لأمان النوفلي. أمان النوفلي تقول: هذه الرسالة أتمنى توصل لكل من أنهكه التفكير والصبر على أمور كثيرة في حياته. مني إليك، أعرف أنك أحيانا تتعب من كثرة التفكير ومن الأشياء اللي تتمناها وتتأخر، ومن مواقف تتمنى لو كانت أسهل وأحن عليك، لكن صدقني ليس كل تأخير يعني حرمان، وليس كل باب قفل يعني أن الطريق قد انتهى. لربما أجمل أيامك للآن لم تصل، والفرح الذي تنتظره في طريقه إليك ما لم يخطر على بالك وفي وقت لم تتوقعه. لا تستعجل على حياتك ولا تقسى على نفسك بسبب أشياء لست قادر أن تتحكم فيها. أنت الآن تعمل بكل طاقتك، وهذا بحد ذاته شيء يستحق الفخر. وسيأتي يوما تلتفت وتقول: الحمد لله أن بعض الأشياء لم تصبح مثل ما كنت أتمنى، لأن التي جاءت بعدها كانت أجمل بكثير مما كنت أتمنى. طمأن قلبك، الله لا ينسى دعواتك ولا دمعتك ولا التعب الذي خبأته عن الناس، والأيام القادمة بإذن الله تحمل لك راحة تشبه قلبك وفرحا يعوضك عن كل مرة قلت فيها متى. ابتسم اليوم حتى لو لم يكن هناك سبب واضح، لربما السبب في الطريق إليك. وتذكر يا صاحبي دائما، أنت لست متأخر عن شيء، أنت في الوقت الذي كتب لك أن تكون فيه، وما دام الله لم يكتب لك فصلا جديدا الآن، فالقادم يستحق أن تنتظره بقلب متفائل. كل تحية لك يا أمان النوفلي على هذه الرسالة الجميلة والمشاركة الرائعة في موضوع حلقتنا لليوم. مستمعينا نحن مستمرين معاكم لكن بعد هذا الفاصل.

أسعد الله صباحكم مجددا مستمعين الأحبة لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. أحيانا أنت في طريقك لدوامك يعني ودك إنه مثلا ما توصلك مكالمات من بداية الصباح، لكن يعني كذا تتفاجئ بكم مكالمة مثلا من بداية الصباح، فأنت تأخذ المكالمة تفكر إن بتكون مكالمة وايد قصيرة، يعني بالكثير بالكثير إذا طولت 5 دقائق. لو تستغرب الأخ الفاضل اللي موجود معك في المكالمة ودي يطول زيادة ربع ساعة 20 دقيقة، وانت تبي تستمتع مثلا في الدرب يعني كذا عندك طقوسك الخاصة كذا في الدرب وانت ساير دوامك، وأحيانا مثلا انت في الويكند تكون في الويكند وما تبى أبدا أحد يجيب طاري الأجازة، عفوا أحد يجيب طاري الدوام، لكن تتفاجأ ان زميلك في الدوام يجيب دايما كذا يعني يجيب لك طاري الدوام أو يتكلم يرسل لك كذا على الـ في الويكند يرسلك أي شيء يخص الدوام، مثلا ترى في مهام حقنا يوم الأحد أنجزته، ترى نحن كذا كذا سوينا، يحسسك أن الويكند ترى يوم من أيام الأسبوع ما كأنه إجازة، فيتصل بك وياخذ كذا معك ويعطي ويتكلم ويأمر فأنت تتضايق. وأحيانا فعلا أنت تكون مشغول، مثلا ساير أنت وأهلك رايحين تتمشون مثلا تتعشون مع بعض كعشاء عائلي، ودك أنه ما يزعجك شيء يعني فقط يكون معكم طقوسكم العائلية، إلا وتتفاجئ من مكالمات وهذه المكالمات تطول. فهنا السؤال، هل فعلا دخلت في مكالمة على أساس أنها 3 دقائق 5 دقائق وفجأة تكتشف أنه صار لك ساعة تتكلم وأنت من داخلك تقول خلاص عادي، يعني كيف بيسكر اللي الطرف الآخر اللي تكلمه؟ فأحيانا المشكلة ما أن يعني نحن ما أن نبى مثلا أو ما نبى يعني أن نقطع عنا المكالمة، أو ما قصت أن نحن ما عندنا هذا الرغبة أن يكلمنا شخص أو يتصل فينا شخص، لكن فعلا نكون مرتبطين نحن بموعد أو عندنا شغل، بس ما نعرف كيف ننهي المكالمة من غير ما نحرج الطرف الآخر أو الطرف الثاني، من غير ما يعني نتفشل ونستحي مثلا أن نرد الطرف الثاني. بحسب تقرير مستمعينا نشرته موقع Deeper Conversations، في أكثر من طريقة تساعدك تنهي المكالمة بطريقة لبقة وطبيعية، فخلونا نتعرف على هذه الطرق عشان ما حد يتفشل. أول شيء ممكن نحن على أساس أن ننهي المكالمة نبدأ نشكر الطرف الثاني، يعني مثلا بنقول له سعيدة جدا مثلا بالحديث معك وشكرا أنك خصصت لي وقت نتلاقى مثلا اليوم الثاني أو الشيء الفلاني، فهذه الجملة أو هذا الشكر والتقدير يحسس الطرف الثاني أنه فعلا مقدر، ويعني أنك أنت مقدر هذه المكالمة، مقدر مكالمته، مقدر اتصاله، حتى لو كنت أنت مستعد أنك تنهيها وأنك راح تسكر. بس في شيء أحيانا البعض مثلا أنت بتقول أنا سعيد بمكالمتك، هو يفكر أنك أنت مستانس وتبى تكلمة زيادة، فيقولك يعني كذا يحاول يدور أي سالفة عشان يطول المكالمة، وأنت قصدك أنك سعيد بالمكالمة على أساس أنك توضح لأنك خلاص راح تسكر يعني وراح تنهي المكالمة. أيضا مستمعينا من الطرق الجميلة بعد أنك تلخص نقطة بسيطة من الكلام اللي دار بينكم، يعني إذا كان مثلا يتكلم في الويكند وأنت أجازة ما تبى تتذكر الدوام أبدا، هو اتصل يناقشك على موضوع من مواضيع الدوام، فأنت كذا تلخص النقطة اللي هو يوصلها، خصوصا إذا كانت يعني مثلا مثل ما ذكرنا مكالمة عمل أو موضوع مهم، فمثلا على طول أنت شو تقول؟ تقول إذا اتفقنا أن نسوي كذا وكذا نرجع نتواصل يوم الأحد. كلمة نرجع نتواصل يوم الأحد تحسس الطرف الثاني فعلا أنك أنت راح تسكر وأن رسالته خلاص وصلت، فكذا أنت تختصر الكلام وفي نفس الوقت يعني توصل بشكل طبيعي أن المكالمة قربت تنتهي، فعادة عسى أن يكون الطرف الثاني يستوعب هذا الموضوع. في طريقة ثالثة أيضا نشر الموقع، أن إذا كنت ما تبى تقفل المكالمة كذي فجأة ممكن تعطي الشخص فرصة أخيرة تسأله مثلا عندك شيء ثاني حاب تضيفه أو في نقطة ثانية حاب أن نتكلم عنها، إذا قال لك لا فهنا خلاص أنت عندك الفرصة
وعندك المفتاح انك تغلق المكالمة. بس ما كذي المشكلة، اذا قلت له في حاجة ثانية ودك ان نتكلم عنها عادي يتكلم، ما حاجة ثانية يتكلم عن حاجة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، المكالمة تصير ساعة كاملة. وايضا الموقع كذلك نشر، والتقرير نشر ان في احيان ثانية يعني ما يحتاج كل هذا وما يحتاج كل هذه الطرق، ممكن ببساطة تقول أنا عندي موعد بعد شوي، تكون مع مثلا صريح أنا عندي موعد مهم بعد شوي بخليك الحين، سعيد مثلا بمكالمتك راح نتواصل في وقت لاحق. فهنا الوضوح وهنا الصراحة أفضل من أنك أنت مثلا تبدأ تعطي تلميحات وشخص ما يفهمها وتستمر المكالمة نصف ساعة مرة ثانية. وأحيانا الحل أنك تكون شخص مباشر، يعني تقول بكل أدب أعتقد وصلنا لنهاية المكالمة وسعيد جدا بالحديث معك. الفكرة أن إنهاء المكالمة ما يكون وكأن رفض للشخص، ولكن نهاية طبيعية للحوار. فما أدري هل أنتوا كذا تسوون، أو أن لما ما ودكم أنكم تستقبلون مكالمات باختصار ما تردون عليهم.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: صباحكم الله بالخير مجدداً مستمعينا الأحبة. نذكركم بموضوع حلقتنا اليوم أو سؤال حلقتنا اليوم، سؤال خفيف بسيط، نسمع رسائلكم. فشو الرسالة اللي حاب أن كل العالم يسمعها؟ رسالة كذا ودك وتتمنى أن العالم كله يسمعها. ممكن تكون هذه الرسالة عبارة عن كلمات طيبة، في الكلمات الطيبة هي من أهم أعمال المعروف، وهي يعني من أهم أعمال اللطف. فإذا مثلا سألت شخص أن شو أكثر أو أبرز عمل لطيف ممكن الواحد يقدر يسويه، فتلقائيا بيقولك الكلمة الطيبة. فدراسات علمية مستمعين بحثت في أثر أعمال اللطف، وجدت ارتباطا بين القيام بأعمال طيبة وبين ارتفاع الشعور بالسعادة والرفاه النفسي. والجميل أن الموضوع ما بس عن الشخص اللي يقدم اللطف، في بعض الأشخاص أو بعض الأبحاث كذلك مستمعين تشير إلى أن التصرفات الإيجابية ممكن تشجع الآخرين على تكرار السلوك نفسه. يعني ممكن أنك أنت تساعد شخص اليوم وهذا الشخص يتعامل بلطف مع شخص آخر، فيعني كذا أن كأن المعاملة اللطيفة اللي أنت عاملت هذا الشخص تتناقل من شخص إلى آخر، فبالتالي يكون كذا المجتمع كله لطيف وتنتشر فيه هذه العادات والأعمال اللطيفة. فلا تستهين بلطفك، يمكن أنت ما تعرف إلى وين يوصل أثره ومع أي شخص يوقف هذا الأثر. إذن رسالة ودك إنه وتتمنى العالم كله يسمعها، يقول محمد بن زايد الجهضمي: الرسالة اللي وده يقدمها: ازرع زهرة الأمل واسقي نرجس الذات، تسمو بين خلجات الروح، لا ليأس الأيام، هيهات هيهات هيهات، فكل جميل لا محالة آت. يعطيك العافية محمد جهضمي. وتحية أيضا لفاطمة الهاشمي. فاطمة الهاشمي تقول: رسالتي افعل كل ما بوسعك لمساعدة الآخرين ولا تنتظر الجميل، لأن الله سبحانه وتعالى يعيد لك الخير أضعاف ما تقدمه. جميل يا فاطمة، يعطيك العافية. وأيضا صاحب المشاركة يقول إن لما تريدوا تعطوا المحتاجين ملابس لا تعطوهم ملابس ملبوسة وما مغسلة. فعلا يعني أنا أتفق إن مثلا إذا شخص حاب إنه يعمل صدقة، طبعا يعني جزا الله خير كل الفرق التطوعية والجهات المختصة في إنهم غالبا يعني يعطون هذه النصائح والتوجيهات، إن ما تعطون يعني الأشخاص أو تتصدقون، أو خلونا نقول كلمة تهدي الأشخاص، أشياء مثلا تكون ممزقة أو ما تنفع بس بنية أنك أنت ما تحتاج لها ودك أنك تتصدق. فحلو أنك تقدم هذه الملابس المرتبة النظيفة مثلا والأشياء الجميلة. وأيضا تحية لك يا سارة السيابي. سارة السيابي تقول: لست بحاجة لتصنيع قيمة لنفسك، وجودك بحد ذاته كاف، ولست مطالبا بإثبات حقك في الحياة أو الشعور بالراحة عبر الإنتاجية المستمرة.

يعطيك العافية سارة. ممكن صحيح أن الإنتاجية يعني تقصد سارة أن الإنتاجية المستمرة بمعنى أنك أنت ما تأخذ راحة لنفسك، ما تلقى وقت لأهلك، وتفكر أن هذا يعني معناته أنك أنت شخص مجتهد، شخص مكافح. لكن نرجع نحن نقول، وقلنا هذا الشيء طرحنا في موضوع سابق من حلقات صباح الشبيبة، ذكرنا أن أصلا النجاح في العمل والإنتاجية عشان فعلا تنتج بشكل مثالي أنك أنت ترتب وقتك، تخصص كذا راحة لنفسك، يعني تخصص أيضا وقت لأهلك. فهذا مو معناته أنك أنت هنا راح تقصر في عملك أو راح يقل إنتاجيتك. وأيضا ممكن بعض الرسائل تكون لا تقارن بدايتك بمنتصف طريق شخص ثاني. طبعا هذه الرسالة ليش يعني قلناها؟ لأن أصلا نلاحظ من أكثر الأشياء اللي هذه الفترة نحن وايد نشوفها سهلة، ويعني صارت فوقتنا جدا سهلة وشي طبيعي أن نشوفها، أن نحن نقارن أنفسنا بالآخرين بشكل وايد يعني بشكل وايد كبير. يعني مثلا نشوف شخص اشترى بيت، اشترى سيارة كبيرة، شخص تزوج، شخص سافر عدة دول في يعني في أقل من سنة مثلا، شخص بدأ مشروع، شخص ترقى في وظيفته. نقعد نبدأ نحن نسأل نفسنا ليش أنا للحين ما وصلت، ليش أنا ما قاعد أحقق اللي هم قاعدين يحققونه. لكن المشكلة مستمعين أن نحن نقارن حياتنا الكاملة بصورة صغيرة من حياة شخص آخر، فنحن نشوف النتيجة لكن ما نشوف السنوات اللي قبلها، ما نشوف هذا الشخص كيف تعب، وما نعرف القصة كاملة. نستكمل مستمعينا لبعض المشاركات اللي وصلتنا بخصوص موضوعنا اليوم، شو الرسالة اللي تتمنى أن يسمعها كل شخص في العالم. كل التحية لك يا ندى لمكي. ندى لمكي تقول رسالتي اللطف البسيط والكلمة الطيبة أو مجرد التواجد الصادق لأجل شخص آخر قد يغير حياته دون أن تدري، الأثر الصغير يمتد للنهاية. جميل يا ندى، يعطيك العافية. وتحية أيضا ليوسف بن عبد الله بن شهداد يقول ليوسف الارتقاء لحسن الخلق. جميلة هذه الرسالة، يعطيك العافية يا يوسف. تحياتنا أيضا لراشد السعدي أبو علي، يقول أبو علي لا تأخذ الحياة بمحمل الجد وعش اللحظة واستمتع بكل شيء تسويه. جميل يا أبو علي. وأيضا هناء المعولي تقدم رسالة وتقول أن يسعى وراء أحلامه مهما كان. جميل يا هناء المعولي، فعلا شوف فايدة الحياة بدون هذه الأحلام وبدون هذا الكفاح. مستمعين نحن نتمنى لكم أوقات لطيفة وممتعة، وراح نرجع لكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل.

مستمعين الأحباء، خلونا نسافر في مكان نحن ونروح على طول صوب الدنمارك. في خبر طريف أو مضحك وغريب نوعا ما في الدنمارك، منطقة من مناطق الدنمارك. هناك عندهم عادة وايد غريبة، يمكن أول مرة نحن كلنا نسمع عنها. يقولكم مستمعين، في بعض المناطق في الدنمارك إذا وصل الشاب أو الشابة، الولد أو البنت، لعمر 25 سنة وهو غير متزوج، ممكن يلقى نفسه في موقف ما كان في الحسبان. أصحابه وأهله يربطونه بعمود أو شجرة، متخيلين؟ يعني أي شخص عمره 25 سنة يربطونه بكذا بشجرة أو بعمود ويرشون عليه كميات كبيرة من القرفة. يعني تخيلوا أنه يعني أنت واصل عمرك 25 سنة، ما متزوج، ويون أهلك وربعك وهم يضحكون ومستنسين ويحتفلون، يربطونك بعمود، إذا ما لقوا عمود شجرة، إذا ما لقوا شجرة المهم يربطونك، وبعدين يقعدون يرشونك بالقرفة، عاد خذ لك بالعطس وخذ لك بالحساسية وما أعرف ويش. الأغرب مستمعينا أن الموضوع ما يكون مجرد يعني رشة خفيفة عشان الضحك مثلا، أحيانا تكون كميات كبيرة من القرفة، لدرجة أن بعض المشاركين يستخدمون نظارات واقية وكمامات لحماية العينين والأنف والفم. يعني مثلا كذا هم يحتفلون فيه، أنه أوكي نحن ترى يعني بس نحتفل فيك طقس كعادة عندنا نحن، لكن ما تهون علينا مثلا تأثر صحتك، فيلبسون هذه النظارة والكمامات عشان بس أنه يحمونه. مستمعين، هذه العادة الدنماركية عادة قديمة وايد، وللآن بعض المناطق الدنماركية محتفظين فيها بدافع الضحك، بدافع الاحتفال كعائلة وأصدقاء. فترجع هذه العادة إلى ستينيات القرن الماضي في شمال يوتلاند، وتطورت لاحقا من تقليد أقدم كان يسمى عازب الفلفل، وكان يمارس عند بلوغ 30 من العمر دون الزواج، لكن الحين السنوات الحالية خلوها بعمر 25. الفكرة مستمعينا مرتبطة تاريخيا بتجارة التوابل قديما، الذين كانوا يسافرون كثيرا، وبالتالي كان يقال إن انشغالهم بالترحال والتجارة جعلهم يتأخرون عن الزواج. الطريف مستمعينا أن هذه العادة إلى اليوم ما زالت موجودة في الدنمارك، لدرجة أن يعني في هناك مواقع في عدة مناطق في الدنمارك تبيع القرفة ومستلزمات الاحتفال.

من نظارات من كمامات وما إلى ذلك على أساس إنه يعني يعيدون هذا التقليد ويعيدون هذه العادة. فيعني الله يكون في عونهم اللي عمره 25 سنة يا النبي يرشون عليه قرفة وايد. السؤال هنا مستمعين، لو كان عندنا هذا التقليد في عمان وصل الشخص اللي عمره 25 سنة، تتوقعون إيش بيرشون عليهم غير القرفة؟ ليش يحس بيجيبون مجموعة توابل ما بس قرفة؟ إذن مستمعين دائما نحن كذا بين فترة وفترة نشوف هذه الأخبار الطريفة والأخبار العجيبة حول العالم، لكن عاد قرفة بعيد الشر. فإذا عندكم كذا خبر طريف يخص الشعوب فشاركونا أكيد في الشبيبة وفي صباح الشبيبة. سمعنا أيضا نذكركم بموضوع حلقتنا اليوم، رسالة كذا حاب وتتمنى أن لو أتيح لك الفرصة أن العالم كله يسمع لك أو يسمع هذه الرسالة، فشو راح تقول؟

0: خليك شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: صباح الخير وصباح المحبة وصباح السعادة في ساعتنا الثانية من البرنامج. وأنا بداية البرنامج كذا شوقتكم، قلت لكم في الساعة الثانية راح نتكلم مع أخصائية الليزر والبشرة ثناء فندي عن عدة مواضيع، من بينها طبعا أشهر الخرافات اللي ما زلنا نسمعها إلى يومنا هذا وممكن نستعملها، وهي بدل ما تحسن من بشرتنا قاعدة تضر من بشرتنا أكثر وأكثر. ففي البداية خلونا كذا نرحب بأخصائية الليزر والبشرة ثناء فندي، واللي راح نحاول كذا كلنا مع بعض نصحح بعض المعلومات اللي نسمعها كثير عن العناية بالبشرة، ونعرف أيضا من المختصة شو منها صحيح وشو منها مجرد خرافات متداولة. صباح الخير ثناء.
1: هلا، يسعد لي صباحك حبيبتي.
0: كيفك؟ إن شاء الله طيبة.
1: تمام الحمد لله،
0: مرتاحة همشي بالاستوديو.
1: واو.
0: طيب خلينا في البداية نبدأ بأشهر معلومة كذا دايركت على أشهر الخرافات. لأن إلى الحين يعني نحن ممكن خلص بنخلص 2026 ندخل 2027، لكن الآن الخرافات موجودة، وللأسف السوشيال ميديا قاعد ينشر هذه الخرافات، والكل اللي حاب إنه يصنع محتوى يسوي نفسه إنه هو أخصائي بشرة.
1: تمام.
0: أيوة. فمن أشهر معلومة أنا دائما أسمعها أن هل البشرة الدهنية فعلا تحتاج ترطيب؟ والبعض يقولك لا، أنا بشرتي دهنية ما تحتاج ترطيب أبدا، وبالتالي قاعدة تدمر بشرتهم. فأنت إيش رأيك؟
1: هلا بشكل عام البشرة الدهنية أكيد بدها ترطيب، مثل أي بشرة بتتعرض للجفاف، بس وقت نستخدم لها شيء مو مناسب مثل المرطبات الخاصة بالبشرة الجافة وقت رح تسكر عندي المسام وتطلع عندي حبوب. لهيك في إنه دائما أي بشرة دهنية لازم نستخدم لها مرطبات خاصة بالبشرة الدهنية.
0: أيوة، يكون ما أي مرطبات.
1: لا أكيد لا، شيء خاص بالبشرة الدهنية.
0: وأيضا الأفضل إنه تعمل مثل فحص دوري للبشرة.
1: هلا شيء أكيد يعني. أي شيء أكيد، أي شيء لازم نحن نعمله فوريا استشارة دكتورة جلدية.
0: أي بس أنا البعض يتهاونون يقولك ما لازم استشارة ولا أي شيء.
1: هاي لي ترندات هون وصلتنا.
0: بالضبط ترندات، يعني مثلا شخص طالع كذا في الإنستغرام يتكلم أوكي أنا شفت مقطع خلاص راح أسمع كلام هذا الشخص.
1: لا أكيد.
0: طيب أنت تعرفينه ما تعرفينه؟ فما شاء الله كثير الحين عيادات جلدية وعيادات تخص بالبشرة، فالأفضل الواحد يستشير يعني الشخص المختص.
1: أكيد
0: فعلا. كذلك أن البعض يقول لك أن كثرة المنتجات العناية بالبشرة راح تساعد أن نحسن من بشرتنا. فنلاحظ كثير يعملون مثل فلوغ يقول لك هذه العنايتي مثلا كل ليلة، أتفاجئ أن 10-15 منتج وكذا يسوونه بويهم. فهل هذا دليل أن كثرة المنتجات معناتها أنك أنت تهتمين بشرتك؟
1: هلا أكيد لا. هلا في مثل عنا بيقول كل شيء زاد عن حده هلا أكيد لا، لأنه أي شيء بالبشرة لازم يكون فيه روتين خاص فيها طبعا تحت إشراف دكتورة جلدية. تمام. لأنه إذا استخدمنا شيء مثلا زيادة أكيد ممكن يصير عندي تحسس، ممكن يطلع عندي حبوب. لهيك دائما كل بشرة إلى منتج خاص فيها.
0: بالضبط صحيح. طيب كذلك بخصوص شرب الماء.
1: أوه هاي أهم شيء.
0: إيه والله، يعني كثير يقولون أنا مثلاً هي عاملة حاجة مثلاً في بشرتها ما تريد تقول.
1: تماماً.
0: بالضبط، إذا سألتها تقول أنا أشرب ماء كثير.
1: تماماً، كاسة ماي مع شوية بوتوكس وشوية فيلر وشوية محفزات كل شيء. هلا إحنا أكيد ما بننكر إنه المي هي شيء أساسي للجسم.
0: صحيح.
1: والتغذية والنوم وعدم التعرض للشمس، بس طبعا كله مكملات. أكيد المي مينا بالنهاية سحر.
0: أي والله وايد كثير يعني نسمع، حتى أذكر بداية السوشيال ميديا قبل كذا 15 سنة كذا، فكان مثلا يوصل رد السناب شات لأحد المشهورات إنه شو عنايتك بالبشرة، فهي ما تريد تقول
1: جمال طبيعي.
0: لأنه أول كان ما أدري ليش يخبون إنه أنا والله أهتم بشرتي أو أعمل شيء لبشرتي. الحين صار جدا عادي الجميع يسوي، بس أول كانوا يخبون. فشو يقولون؟ والله الماي بنات شربوا ماي كثير.
1: هاي عم قلك مع شوية هيك
0: بوتكس وفيلر مع الماي. لا والبعض والبعض لا تعرفين شو يسوون؟ يصورون كذا سناب شات ومعاهم الماي.
1: تمام.
0: وتسكب الماي. بنات شربوا ماي كثير عشان صحة بشرتكم، وهي قبل شوي رادة من العيادة. طيب كذلك بخصوص المنتجات الغالية، البعض يعني أو من أشهر الخرافات كذلك ثناء أن يقولون بعض المنتجات الغالية فعلا أفضل من المنتجات الاقتصادية، أو يعني السعر ما بالضرورة يدل على جودة المنتج. فإيش رأيك؟
1: لك هلأ بشكل عام المنتج يعني السعر بعمره ما مثلا بيميز منتج على المنتج. الشيء اللي بيميز المنتج إنه أنا هذا المنتج بيناسب بشرتي ولا لا. ممكن براند غالي كتير ما يناسبني ولا يناسبك. بقى أنا برأيي أي منتج لازم نستخدمه بإشراف دكتورة جلدية.
0: نعم لأن ما يعني مثلا يناسب مثلا صديقتك ما يناسب
1: أكيد لا لأنه كل بشرة بتختلف عن البشرة الثانية
0: بالضبط.
1: يعني أنا بشرتي جافية مثلا بشرة رفيقتك مثلا دهنية بقى صحيح. لهيك لا ما نلحق لا الشيء الغالي ولا للترندات تعبنا عن جد تعبنا
0: أي والله تعبنا بس الحين تعرفين مع كثرة الخيارات وكثرة الإعلانات وهذه الأمور نحن صرنا ما نعرف شو المنتج اللي بالضبط مناسب حق بشرتنا فكيف نحن ممكن نعرف شو الخطوات
1: هلا وقت انا هلا انا ليكي بالنسبه لي اي منتج يعني لازم واحد يستخدمه لازم تحت اشراف دكتوره اما اذا انا حابه استخدمه لوحدي ممكن انا مثلا اجرب على رقبتي مثلا شي يومين ثلاثه اذا ما سبب لي اي تحسس ممكن استخدمه بس انا قبل لازم اعرف هذا المنتج يعني شو مكوناته هو بيعالج بشرتي ولا لا وعلى الأساس بستخدمه بس برجع بقول أي شيء تحت إشراف دكتورة جلدية
0: نعم طيب الحين نروح حق الهيدروفيشل دائما نسمع عن الهيدروفيشل وشو بالضبط يسوي للبشرة وهل نتيجته فعلا مجرد نظارة مؤقتة أو له فوائد فعلية كذا تدوم يعني مثلا إذا حد حافظ كذا على عدة جلسات ممكن أن تدوم بشرته كذا فيها نظارة لفترة طويلة
1: ليكي هلا الصراحه جلسات الهيدروفيشل كتير جلسات حلوه اللي مثلا أيوة. بشرتهم دهنيه اللي عندهم افرازات دهنيه اللي عندهم رؤوس بيضاء اللي عندهم رؤوس سوداء بشرط ما يكون في حبوب بالوجه طبعا هي مين علاجي بس هي انه بتعمل لك تقشير للبشره بتخلي البشره تتنفس اذا انت نعم. عامله مثلا حابه تعملي اي اجراء ابره نضاره او اي شيء عند دكتوره الجلديه يفضل بالبدايه انك تعملي جلسه تنظيف للبشره برجع بقول بشرط ما يكون عندي حبوب بالبشره أبداً.
0: نعم على طار الحبوب ثناء أيضا من أشهر الخرافات كذلك يقولك ضع معجون
1: واو.
0: على الحبوب
1: هذا السحر
0: المشكلة حتى في السوشيال ميديا يدولون هذا الموضوع فأنت إيش رأيك
1: أكيد لا لأنه معجون الأسنان بيعمل أكزيما تحسسية بصير بدل ما نعالج الحبوب بنعالج الحبوب والأكزيما بصير نعالج شغلتين مع بعض
0: الشغلتين مع بعض إيه. طيب أيضا شو أكثر خرافة كذا عن البشرة سمعتيها وتتمنين أن الناس يعني تخلص منها
1: هلا اول شيء اللي بيجي لعندي بدي شيل التصبغات بجلسه الهيدروفيشل
0: والله جلسه واحده بس
1: يعني بالنهايه جلسه الهيدروفيشل ما بتشيل التصبغات
0: أيوة.
1: التصبغات علاجاتها مع الدكتوره الجلديه اكيد في علاجات كتير واللي بيجي مثلا كل وشه حب وجاي يعمل لي جلسه هيدروفيشل ولا لازم يعمل هيدروفيشل لحتى يشيل الحب ما بيشيل الحب الحب بده علاج مع الدكتوره الجلديه
0: ايوه
1: مثل ما قلت لك الهيدروفيشل بس هي جلسه حلوه كتير بتعطينا نضاره مع المتابعه خصوصا اللي بيكون بشراتهم دهنيه اكيد لازم كل شهر كل شهرين يعملوا تنظيف للبشره
0: اذا الهيدروفيشل مو مناسب لكل انواع أكيد البشره
1: لا. اكيد لا
0: نعم طيب كم مره ممكن الشخص يسوي هيدروفيشل
1: هلا مثل ما قلت انه بشراتهم دهنيه ممكن يضطروا لانه هدول بيتراكم عندهم دهون ورؤوس بيضاء ورؤوس سوداء كتير ممكن كل شهر البشرات شوي خفيفة كل شهرين بس البشرات نعم. جافة وحابين بس نضارة وهيك عناية وروتين ودلال فين يعملوها كل 3 شهور
0: طيب الحين نحن حتى يعني من بين الأشياء اللي نحن نسمعهم كثير أنه ممكن الهيدروفيشل يغنيك عن روتين العناية اليومي فهل ممكن هل يغني جلسات الهيدروفيشل عن الروتين العناية؟
1: أكيد أكيد لا يعني كله بده يعني مثلا الهيدروفيشل أكيد مثلا بده كريمات وبده متابعات
0: صحيح
1: وبده فيتامينات وبده اهتمام يعني ما في شيء بيغنيك عن شيء كلها مكملات مع بعض
0: نعم صحيح طيب الحين ننتقل لليزر
1: يلا.
0: كثير نسمع وخصوصا هنا يعني كنا نتكلم نحن عن هذا الموضوع قبل شوي أنه لازم الليزر الجلسة كل شهر فشو رأيك؟
1: والله ما بعرف شو بدي احكي لك معاناتي مع هذا الموضوع بالذات هلا انا ما بنكر انه هو الليزر يعني اول جلساتنا ممكن اول جلستين ثلاثه نعملهم كم شهر بس بعدين انا بخف عندي نمو الشعر انا وقت بدي اجي اعمل ليزر لازم يكون عندي شعر
0: صح
1: يعني انت جاي تعملي ليزر جاي احنا نضرب الجزر واذا انا ما عندي شعر ما عندي جزر حتى اضربه تمام وما بعرف شو بدي احكي لك معاناتي مع هذا الموضوع لازم جلسات الليزر بتتحدد على وقت طلوع الشعر طبعا مثل ما حكيت اول كم جلسه بنلتزم جلستين ثلاثه بعدين خلص بتحدد الجلسه على وقت طلوع الشعر وبس
0: ايوه
1: هذا هو المختصر بالليزر
0: انا احس وايد يعني انك مريتي كذا بوايد مواقف لدرجه ودك تصححين وايد امور للناس
1: كثير كثير كثير كثير هو اكبر غلط انت تروحي على انك تعملي جلسه وانت ما عندك شعر بجسمك
0: ايوه يعني شو الفايده اساسا
1: ما في فايده
0: ضيع جلسات
1: تماما ضيع فلسات جلسات ومصاري أيوة. على الفاضي هو أيوة. بالليزر بيستهدف الميلانين الموجود بجزر الشعر وأنا ما عندي شعر بالشعر أساساً شو رايحة أعمل؟ لهيك بتمنى من الكل ما حدا يعمل جلسات الليزر ليكون الشعر طالع بشكل كامل مثل ما حكيت بعد تاني تالت جلسة
0: أيوة.
1: ممكن جلسات في الفول بادي بعد تالت جلسة يضل أنا 3-4 شهور لحتى البيشن تعمل جلسة
0: تعرفين أنا أتوقع أنا ليش الأغلب يعني خصوصاً نحن البنات مثلاً كل شهر لأن للأسف البعض حاط الموضوع كتسويق وتجارة تجاري
1: تمام
0: يعني
1: تمام.
0: فيقولك إن لا أنت روحي كل شهر هم عشان بس إنه يعني مثلاً يربحون يعني أنت هم الربح.
1: حرام. أنا مثل ما حكيت أول جلستين ثلاثة ممكن
0: أيوة.
1: بس بعدين لحاله الشهر رح يخف بنسبة 40-50%. أنا بعد رابع جلسة يعني أنا كيف بدي أجي بعد شهر وأنا ما عندي شهر أساساً صراحة يعني كتير عم عاني بهذا الموضوع.
0: نعم. طيب هل الليزر مناسب لكل أنواع البشرة؟
1: هلا هو الليزر فعال يعني هلا هو مناسب بس خصوصا للشعر السوداء السميكة.
0: أيوة.
1: الشعر يعني في عنا مثلا الشعر أنواع بس اللي بيستجيب أسرع شيء هو الشعر الأسود السميك وطبعا تختلف كل منطقة استجابتها عن المنطقة عن منطقة تانية.
0: أيوة. طيب بعد كذلك كثير ناس يسمعون إن الليزر ممكن يسمر البشرة ممكن يحرق البشرة فممكن هم يسوون أخطاء قبل أو بعد الليزر فخبرينا شو أبرز الأخطاء اللي ممكن أن تسبب بسبب يعني هم يفكرون بسبب الليزر يسبب إسمرار للبشرة.
1: هلا اللي اخطاء المثل بتصير بعد الليزر مثلا مثلا البيشنت جاي مثلا تعمل جلسه ليزر وحاطه بدي لوشن مثلا على جسمه وكذا ممكن انه تسال الاخصائيه الا لا تكون هي نسياني مثلا ممكن هيدا الشيء يسبب عندها تصبغات. ممكن كمان اذا عاملي سولاريوم مثلا وتجي تعمل ليزر كمان بيسبب عندها تصبغات. ممكن اذا الشغل مو صح ممكن كمان يعمل تصبغات بس بالنهايه الليزر ما بيعمل اسمرار للبشره ابدا.
0: طيب ممكن ان البعض يقول لك انا احترقت بسبب الليزر.
1: هلا انا ما فيني انكر هذا الموضوع ممكن تصير اخطاء.
0: ايوه
1: ممكن بس يعني شيء يعني يعني لا يسكر.
0: نعم. طيب هل يعني ازاله الشعر بالليزر لها علاقه بظهور الحبوب او لا؟
1: لا لا ابدا بالعكس اللي عنده حبوب خاصه الشباب بمنطقه الدقن بيكون عندهم طالع حبوب من كثره الحلاقه.
0: أيوة.
1: وقت اللي بيعملوا الليزر يعني بيختفي الحب عندهم تماما ويعني صارت معي هي هي الحالات كثير كثير.
0: طيب هل في مثلا كذا طريقة ان الواحد يستفيد فعلا من جلسات الليزر مثلا يعني خطوات مثلا قبل الجلسة شو يعمل بعد الجلسة شو يعمل يعني ممكن ان اللي عارفة مثلا ما يصير انك مثلا هذا الاسبوع عملتي مثلا اسبا او حمام مغربي وعلى طول رحتي عملتي ليزر.
1: لا لا ما بيصير ابدا لازم يكون أيوة. في فاصل تقريبا شي اسبوع بيناتهم.
0: نعم. طيب إذا شخص عنده مناسبة قريبة فهل تنصحين يسوي ليزر أو هايدروفيشل قبلها مباشرة قبلها بيوم أو يومين أو الأفضل يكون في وقت بين الجلسة والمناسبة؟
1: هلأ بالنسبة للهايدروفيشل أكيد يعني حلوة قبل المناسبة لأن هيك بتنور الوجه بتعطيه ضوء حلو كتير كتير بس مثل ما قلت برجع بقول من دون ما يكون في حبوب. أما الليزر ما إله علاقة بإذا عندي مناسبة ولا لا ما هو بيجوا لعندي على فكرة هيك إنه أنا عندي مناسبة بدي أعمل ليزر. الليزر ما هو مرتبط بالمناسبات أبدا أبدا. الليزر إله وقته.
0: أيوة.
1: إنه له وقت جلساته فأمانه مرتبط بأي مناسبة
0: لأن البعض بس ما يتذكر إنه عنده مناسبة غير قبلها بيوم يقول لك بروح أعمل ليزر بروح أعمل هيدروفيشل بفكر النتيجة رح تكون فورية على طول.
1: الهيدروفيشل حلو ينعمل قبل مناسبة مثلاً شي يومين حلو كتير.
0: أيوة.
1: كتير.
0: لأن البعض يقول لك إنه قبلها يعني مثلاً من بكرة مثلاً معاهم عرس أو شيء
1: بدي أعمل ليزر
0: بدي أعمل حتى الهيدروفيشل كذا قبلها بليلة مثلاً.
1: هلا الهيدروفيشل عالي ما له أي تأثيرات بالعكس حلو كتير كتير بس هو يفضل ينعمل قبل يومين ثلاثة
0: يومين
1: ممكن في عالم مثلاً تقدم نتفة صغيرة ممكن يعني نسبة 1% ممكن تكون بشرتها حساسة كتير لكن يفضل قبل المناسبة بشي 3 أيام.
0: جميل. طيب الحين معنا هذا السؤال الختام نريد كذا نصائح نعتبرها نصائح ذهبية. طيب لو تعطيني كذا 3 نصائح ذهبية نحافظ فيها على بشرتنا بعيد عن الخرافات المتداولة بعيد عن الأشياء والمقاطع الموجودة في السوشيال ميديا وبعيد عن المبالغة في استخدام المنتجات والإجراءات فشو راح تقولين؟
1: هلا أول شيء الغسول المناسب لكل البشرة وترطيب البشرة وأكيد الواقي الشمسي أهم من كل هدول 3 شغلات يعني هو بيكملون تمام.
0: جميل.
1: والمتابعة على جلسات الهيدروفيشل.
0: جميل جدا. إذن كل الشكر لك ثناء فندي أخصائية ليزر وبشرة. طبعا صححت لنا بعض المفاهيم اللي يعني منتشرة معانا واللي نتناقلها عن البشرة بدون ما نتأكد منها فيعطيك العافية على حضورك.
1: الله يعافيك
0: وإن شاء الله بين لقاءات أخرى.
1: إن شاء الله متشرف فيك. شكرا كثير.
0: الشكر لك. إذن مستمعينا نحن متواصلين معاكم لكن بعد ما نسمع أنغام دي روحي.

0: شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93 89 25 04، أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: الشبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: أسعد الله صباحكم مجدداً مستمعينا الأحبة. واللي صاير في دواماته واللي واصل دواماته أحياناً يحس إنه في يعني أيام ينجز فيها بزيادة وأيام ما قاعد ينجز. فيا ترى أكيد تتساءل ليش، يعني شو السبب، السر وراء زيادة الإنتاجية؟ ففي علماء اكتشفوا السر وراء زيادة الإنتاجية. فهل سبق وحسيت أنك تنجز أكثر لما تحس أن اللي تسويه له قيمة فعلاً؟ يمكن السر في الإنتاجية ما يكون في الوقت، ممكن يكون السر في الإنتاجية في ولا يكون أيضاً في عدد ساعات العمل. طبعاً لبعض المدراء اللي يفكرون إن الإنتاجية لما هو يلزم الموظف إن من الساعة الفلانية للساعة الفلانية أنت ما تطلع، التزم ساعات العمل عشان الإنتاجية، وبعدها يكتشف إنه ما في إنتاجية أساساً. لكن العلماء يقولون السر وراء زيادة الإنتاجية اللي هو إحساسنا بأن اللي نعمله له معنى. يعني كل ما حس الموظف أن اللي قاعد يسويه اللي قاعد يشتغله له معنى وله مقصد، هناك الحين راح يعني يحس بدافع أكبر لزيادة الإنتاجية. وهذا ما كلام عبث مستمعينا، هذه دراسة علمية حديثة طبعا كشفت أن الإنسان عنده حاجة فطرية للشعور بأن أفعاله مهمة وذات قيمة، وأن هذا الشعور ممكن يكون دافع قوي للإنجاز والإنتاجية. يعني ببساطة لما تحس أن تعبك له النتيجة وأن شغلك له أثر، يكون عندك دافع أكبر أنك تكمل وتواصل وتعطي أفضل ما عندك. لذلك بعض المدراء يحفزون موظفينهم، يكون في تحفيز للموظف، يقولوا له أنت تراك رقم مهم معانا، أو مثلا يقولون ترى شغلك وايد مهم واللي قاعد تسويه جدا مهم. يعني مثل هذه الأمور بقصد أن زيادة التحفيز وبالتالي زيادة الإنتاجية. وأيضا ممكن نفهم أن ليش بعض الأشخاص يشتغلون ساعات طويلة لكن الإنتاجية للأسف ضعيفة، ويحس بالثقل والملل. لكن في أشخاص ممكن أنهم يشتغلون وقت أقل، ممكن أن أي وقت يبي يرد البيت المدير يسمح له يرجع، أي وقت يبي يشتغل أونلاين يشتغل، يشتغل في الكافيه أيا كان، ما دايما أي المكتب. وأحيانا عادي مثلا يرقد ساعات طويلة وهي مثلا الشغل ساعة 10 ساعة 11، المدير ما يلزم بشيء أبدا، لكن مع ذلك نلاحظ هذه الشركة لها إنتاجية أكبر، الموظف شاطر، لها إنتاجية كبيرة. ليش؟ لأنه يعرف هو اللي قاعد يسويه، ويعرف انه اصلا اللي قاعد يسويه وانتاجيته ما محصورة بوقت واحد. وكذلك المدير عارف ان جهد هذا الموظف له قيمة وله معنى، لذلك ما يلزمه بعدد ساعات محددة. فلذلك الأفضل إن مثلاً خصوصاً المدراء إن بدل ما نقعد نحن نسأل مثلاً كم أنجزت أنت اليوم الموظف، أو كم قعدت، أو هل جيت من وقت وطلعت على طول، يعني إن أيات الساعة 5 أيات الساعة 4 أنت طلعت، ويركز على ساعات العمل. لا، الأفضل إنه يعني يركز على إن هذه الأشياء اللي يسوونها الموظفين يكون فعلا له إنجاز وأن يكون له معنى وأن يكون مهم. في النهاية مستمعينا لا تستهينون أبدا بالأشياء اللي قاعدين تسوونها والأشياء اللي قاعدين تشتغلونها. وحتى على فكرة حتى اللي طبعا تقريبا اللي في يعني له خطوة صغيرة إذا كانت في الاتجاه الصح مستمعينا ممكن تكون بداية لشيء وايد كبير. فخلوا دايما لأيامكم معنا عشان تزيد الإنتاجية عندكم، دايما يكون روتين عملكم له معنى وله قيمة ولجهدكم أثر، والباقي ترى كله راح هي خطوة بخطوة، والأحلام دايما تتحقق خطوة بخطوة.

مستمعين، هل صارت معكم ولا ما صارت؟ احيانا نحن مثلا نبى نسير غرفه ثانيه ونبى حاجه من هذيك الغرفه، لكن اول ما نروح لهذه الغرفه نقعد نسال انا ايش كنت ابى. احيانا تفتح باب الثلاجه وتقول انك تبى تاخذ حاجه من الثلاجه وتنسى انك انت اصلا ليش جيت المطبخ وشو تبى من الثلاجه. فالغريب ان الموضوع ما بالضروره مستمعين يكون ضعف نسيان او مثلا شرود ذهني او ضعف ذاكره مثل ما نحن نتوقع، لان احيانا نحن نقول يا ربي هل كبرنا لهذه الدرجه لدرجه ان ندخل نحن غرفه محدده وكنا نبغى شيء من هي، لكن يوم ندخل ننسى ايش اللي احنا نبغى. لكن على فكرة هذه ترى أمر جدا طبيعي، وهذه ظاهرة سموها مختصين علم النفس بظاهرة تأثير عتبة الباب. فإذا مثلا أنت دخلت يعني رحت مكان وغرفة أو رحت مكتب من مكاتب زملائك أو قسم زملائك وناس يعني ما متذكر إيش أنت كنت تبى، فإذا حد قالك إنه يعني أنت خلاص بديت تنسى، بدأ يكون عندك زهايمر مبكر، أنت لا قول هذا لا، أنا دخلت في ظاهرة اسمها تأثير عتبة الباب. الفكرة ببساطة مستمعين أن دماغنا يتعامل مع الانتقال من مكان إلى مكان أو من مهمة إلى مهمة.

ايش اللي يابك لهذا المكتب؟ فبحسب التفسيرات العلمية مستمعينا، لما ننتقل إلى بيئة جديدة الدماغ يبدأ يحدث المعلومات اللي يحتاجها للموقف الجديد، وبالتالي ممكن تتراجع أولوية الفكرة اللي كانت في راسك في ثواني. ليش؟ لأنك أنت مشتت، يعني تنشغل من شيء إلى شيء، والموضوع يزيد أكثر إذا كنت أساساً مشغول بأكثر من فكرة، ذهنك مشغول بشيء معين وتحاول تسوي أكثر من مهمة في نفس الوقت. فعشان كذا أنت تقول أنا إيش كنت أبى أسوي مثلاً، حتى أحياناً بالفون، يعني مثلاً أنت ياس على تلفونك ترد على رسالة في الواتساب، بعدين ذكرت أنك أنت لازم مثلاً تنشر مثلاً محتوى في الإنستغرام، ستوري معين، تدخل الإنستغرام تشوف الستوريات، تسوي لايكات ما إلى ذلك، بعدين تقعد تتسائل أنا أصلاً ليش دخلت الإنستغرام، كنت أبغى أسوي شيء ونسيته. فهذا يسمى بتأثير عتبة الباب. صحيح أن الظاهرة اسمها تأثير عتبة الباب، لكن الباحثين وجدوا أن المسألة ما مرتبطة بالباب نفسه حرفيا. حتى الانتقال من مهمة إلى مهمة أو الدخول في حديث جديد ممكن يسبب نفس النوع من النسيان، لأن انتباهنا ينتقل لشيء جديد، بينما المعلومة السابقة ما تختفي بالضرورة من الذاكرة، لكن يصير استرجاعها أصعب في تلك اللحظة. يعني المرة الجاية لما تدخلون غرفة وتنسون ليش دخلتوها، لا تلومون ذاكرتكم بسرعة، يمكن دماغكم بس قرر يفتح صفحة جديدة قبل ما تخلصون الصفحة الأولى. وبعد مستمعين خلوني أساعدكم بحركة وايد بسيطة تخليكم ما تنسون الشيء اللي أنتوا أصلا رايحين عشانه قبل ما تنتقلون من مكانكم كذا. يعني خلوا الهدف وايد واضح في بالكم، وكرروا لنفسكم أنا رايح المكان الفلاني عشان أجيب الشيء الفلاني، وحاولوا أنكم ما تنشغلون مثلا برسالة، لا تنشغلون بالفون، لا تروحون مكان ثاني لين ما أنتوا تروحون للمقصد اللي أنتوا تبونه، وبالتالي راح تتذكرون. فخلونا الحين نعرف منكم مستمعينا، كم مرة تدخل كذي غرفة أو تنتقل من مكانك وترجع للمكان الأول وانت أصلا ناسي، تقول أنا هيش كنت أبا وما عارف؟ فوايد تصير، لكن الحمد لله طمنت أن الموضوع وايد طبيعي. مستمعين أكيد نحن مواصلين معاكم لكن بعد هذا الفاصل.

مستمعينا، في الدقائق الأخيرة نذكركم بسؤال حلقتنا لليوم، بموضوع حلقتنا لليوم. لو كان بيدك، لو العالم كله يسمعك، كل شخص موجود في العالم يسمعك، فشو الرسالة اللي أنت حاب أنك تقدمها؟ طبعا كل الشكر لكل من شاركنا عبر السوشيال ميديا ووصل لنا مشاركاته ورسائله، ويمكن فعلا احنا مستمعينا ما نقدر نوصل رسالتنا لكل شخص في العالم، لكن اكيد نقدر نوصلها على الاقل على الاقل شخص واحد، شخصين كذي قريبين منا نحن. كلمة طيبة، ممكن سؤال عن حال شخص، او مثلا ممكن اعتذار، او حتى شكر، او ايضا تشجيع وتحفيز، أشياء بسيطة وايد بالنسبة لنا، لكن أكيد ممكن راح تكون كبيرة وايد مع الطرف الثاني. خلونا كذي ما نتري الفرصة الكبيرة عشان نترك الأثر الجميل في قلوب الآخرين. خلونا نبدأ من اليوم من أقرب شخص حقنا نحن، وتذكروا دايما نحن ما نعرف حجم المعركة اللي يخوضها الشخص اللي قدامنا، لذلك خلونا نكون سبب على الأقل في تخفيف هذه المعركة. وإذا ما قدرنا نغير العالم كله وما قدرنا نوجه رسالة لكل الموجودين في العالم، فعلى الأقل نغير كذا، يعني لو يعني نغير يوم شخص واحد للأجمل، ويمكن هذا الشخص بدوره يغير يوم شخص ثاني، وهكذا يبدأ الأثر الجميل يتناقل منك للآخرين. ونتمنى لكم أيام جميلة وأيام سعيدة، أكيد نلتقيكم بنفس الموعد من 6:30 إلى الساعة 9. كل الشكر لكل من تابعنا ومن ثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. بإذن الله ملتقانا بكرة إن شاء الله. تقبلوا تحياتي أبرار المشيفرة في الإعداد والتقديم، وتحيات عاهد الزجالي في الإخراج المرئي.

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبابة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

عيش حياتك. وخليه

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

خليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

شبيبة FM. سبعة وتسعين فاصلة خمسة مسقط، وثمانية وتسعين فاصلة خمسة صلالة.

0: الأطباء وخدمات المختبر والأشعة والصيدلية لنكون دائماً قريبين منكم، لأن صحتكم تستحق أفضل رعاية. للحجز والاستفسار 23201100، مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر

مع بداية موسم جديد تبقى صحتكم أجمل بداية. في مركز الحكيم الطبي نواصل تقديم الرعاية الصحية المتكاملة من خلال نخبة من

السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. تقرر تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده اليوم الاثنين في مدينة صلالة بسلطنة عمان إلى موعد لاحق، حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يسهم في تحقيق تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها وتلبي تطلعات شعوبها إلى التعاون والسلام. ارتفاع القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان بنسبة 7.7%. وسلطنة عمان تشارك في مؤتمر ومعرض غازتك 2026 المقام في العاصمة التايلندية بانكوك خلال الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر 2026 للتركيز على جهود سلطنة عمان في دعم تحول قطاع الطاقة وخفض الانبعاثات وتعزيز التكامل بين مختلف مجالات منظومة الطاقة. وبأكثر من 3.4 مليون ريال عماني التوقيع على اتفاقية صيانة وتأهيل عدد من الأفلاج بشمال الشرقية. والاجتماع 30 لرؤساء هيئات وأجهزة التفتيش القضائي بالدول العربية يناقش بمحافظة ظفار توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل الأحكام القضائية واستخلاص مؤشرات كمية ونوعية لقياس جودتها بمشاركة 14 دولة ويستمر يومين. وانطلاق فعالية النسخة الثانية من أسبوع عمان للمناخ 2026 في إطار جهود سلطنة عمان لتعزيز الشراكة الوطنية والدولية في مجال العمل المناخي ودعم الابتكار والحلول العملية وتبادل المعرفة والخبرات بما يتسق مع مستهدفات رؤية عمان 2040 والتوجه الوطني نحو تحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050. وبلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر نوفمبر القادم 127 دولارا أمريكيا و62 سنتا. إذن هذه أبرز أخبار اليوم في الشبيبة. بعد هذا الفاصل بمشيئة الله ابقوا معنا للحديث عن عدد من الموضوعات المرتبطة بالشأن المحلي ونناقش فيها أيضا مع ضيوفنا المختصين في هذا الجانب من خلال البعد الخامس.

0: البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: إذن حياكم الله من جديد، مرحبين بكل اللي انضموا معنا في بداية هذا اللقاء وهذا البرنامج من البعد الخامس. احنا معكم بشكل دائم يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 2 الظهر إلى غاية الساعة 4 العصر، على مدى ساعتين نقلب فيها أبرز الأخبار، الموضوعات، المضامين التي ممكن أن يعني نعتقد بأنها قريبة من اهتمام عدد كبير وتلبي أيضا تطلعات المتابعين، سواء كانوا يتابعون على منصات ترددات الشبيبة في مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5، وكذلك على منصة الإكس ومنصة اليوتيوب بشكل مباشر، وفي محافظة ظفار 98.5. قبل لا نبدأ هذا اللقاء، قبل قليل أيضا وردنا هذا الخبر من وكالة الأنباء العمانية. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه سيقوم بزيارتي دولة إلى جمهوريتي بوتسوانا وأنجولا الصديقتين ابتداء من بعد غد الأربعاء، وستتناول الزيارتان أوجه التعاون والفرص الممكنة لتعزيزها وبحث كل ما من شأنه تطويرها في مختلف المجالات. إذن هذا الخبر حاليا وعاجل، ومن ضمن أيضا الأخبار التي يمكن أن نقترب منها بشكل أكثر وبشكل أيضا موسع، كان من المقرر مستمعين الأكارم أن تستضيف مدينة صلالة اليوم الاثنين اجتماعا إقليميا قبل أن يعلن عن تأجيله إلى موعد لاحق، حرصا على تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء يقود إلى تفاهمات مستدامة تدعم أمن المنطقة واستقرارها. وربما التأجيل هنا ليس هو الخبر الوحيد الذي يستحق القراءة، فاختيار أيضا سلطنة عمان ومدينة صلالة لاجتماع إقليمي يحمل في ذاته دلالات مهمة في وقت ترتبط فيه السياسات والاقتصاد ارتباط وثيق، ويصبح فيه الاستقرار الإقليمي أحد أهم مفاتيح الاستثمار والنمو والثقة بالأسواق. فماذا نقرأ خلف هذا الخبر؟ وهل أصبحت الدبلوماسية العمانية اليوم رصيدا سياسيا واقتصاديا في آن واحد؟ نناقش ذلك عبر الاتصال من خلال ضيفنا الكاتب والمحلل الاقتصادي خلفان الطوقي. أهلا ومرحبا بك أستاذ خلفان في البعد الخامس.
2: أهلا وسهلا ومرحبا فيك أستاذ حفيظ، وشكرا جزيلا على الاستضافة، وأيضا شكرا لإذاعة الاتصال وفريق العمل، وأيضا برنامجك المميز البعد الخامس ومستمعيك الكرام.
1: يا هلا وسهلا فيك. أنا راح أطرح عليك السؤال ولكن أحتاج الإجابة بعد ما نطلع الفاصل القصير، إحنا على موعد الإعلان الأول في رأس الساعة الأولى. أستاذ خلفان، بداية عندما تقرأ صياغة خبر تأجيل وتحديدا عبارة تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء، ماذا تقرأ بين هذه السطور؟ أحتاج الإجابة منك بعد هذا الفاصل القصير الإعلاني وراجعين.
3: بنك ظفار يقدم بطاقة ماستر كارد نجم البلاتينية الائتمانية التي تمنحك مزايا حصرية. استمتع باسترداد 10% من قيمة اشتراكاتك على منصات البث المفضلة لديك، بالإضافة للكثير من الامتيازات الحصرية. احصل عليها الآن فقط من بنك ظفار. تطبق الشروط والأحكام.
4: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
5: أتباع عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، والمسؤوليات جسيمة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل.
1: إذن حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم في هذا اللقاء، وأعود مرة أخرى إلى ضيفي عبر الاتصال الكاتب والمحلل الاقتصادي الزميل الإعلامي خلفان الطوقي. يا مرحبا وسهلا فيك. يعني هذه الصياغة وهذه العبارة تهيئة الظروف الملائمة لحوار بناء، ماذا تقرأ بين هذه السطور أستاذ خلفان؟
2: شكرا مرة أخرى على استضافتك، وهي قراءات كثيرة، لكن أكيد هناك ما يدور خلف الكواليس من نقاش ومن وجهات نظر ومن حوار ومن مؤشرات تدل على أنه اللقاء لن يكون ناجحا إذا تم. لذلك ارتأت سلطنة عمان لأنها هي قائدة هذه المبادرة أنه الدول تحتاج إلى مزيد من التشاور والنقاشات، ربما النقاشات الثنائية بين سلطنة عمان وبين هذه الدول لكي يتم استوضاح الموضوع بشكل كامل، ولكي يكون هناك توافق، وما على السلطنة إلا تهيئة الظروف المناسبة لكل المقترحات المطروحة سواء كان في هذه الأزمة وخاصة المسارات المؤقتة أو المسارات الدائمة بعدما تزول هذه الأزمة إن شاء الله.
1: جميل. طيب أستاذ خلفان، يعني ربما احنا ايضا نفكر ونقرا بعض الاخبار، لكن ما الذي يجعل مسقط او مدينه صلاله مقبوله للحوار بين اطراف قد تكون مواقفها متباعده؟
2: هذا يدل على، انت ذكرت في مقدمتك ان عمان يعني تتميز بالدبلوماسيه، بالحلول الدبلوماسيه، وخاصة في موضوع إيران مع الدول الأخرى. لا تنسى أن سلطنة عمان قادت حوار الملف النووي 5+1 منذ عام 2013، ومن ثم أكملته في عام 2015، وعاودت الكرة بعدما تم التوافق على أن سلطنة عمان تكون وسيطة، وكانت هي وسيطة في عام 2025 وأيضا 2026 قبل ما تندلع هذه الحرب. جولات عمان كانت كثيرة، حاولت ما بوسعها، ولكن وجهات النظر لم تكن قريبة من بعضها البعض، خاصة فيما يخص الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لكن سلطنة عمان ملتزمة وأعلنت من خلال وزير الخارجية السيد بدر بن حمد مرارا وتكرارا، وزير خارجية سلطنة عمان،
1: نعم،
2: مرارا وتكرارا ومن خلال جميع المنصات وخلال جميع القنوات، إن عمان لن تقوم بأي عمل يدعو إلى الاضطراب أو توتر العلاقات أو توتر أيضا حتى خطوط الملاحة، وسوف تدعو سلطنة عمان مرة أخرى وبدون توقف وبكل ما أوتيت من قوة ومن علاقات ومن دبلوماسية ومن ممكنات إلى الحلول الدبلوماسية مهما كانت الظروف، لأن هي مؤمنة إيمان راسخ إنه الحلول الدبلوماسية أفضل بكثير وأرخص من الحلول العسكرية والفوضى الحلول التي لا تجدي دفعا، مثل ما هو حاصل التزمت من البعض والتشدد من البعض الآخر. لذلك سلطنة عمان مؤمنة بأن الحل الدبلوماسي وطاولة الحوار والتفاوض هي الحل في النهاية، وعمان يمكن أن تقود هذا الموضوع، وأثبتت بمجرد قبول دعوة من دول الخليج أنهم يأتوا ويلتقوا بوزير خارجية إيران، هذا في حد ذاته يعتبر إنجاز في حد ذاته، لن يستطيع القيام بذلك إلا الدبلوماسية العمانية.
1: جميل. طيب أستاذ خلفان، اليوم المنطقة مترابطة اقتصاديا بشكل كبير، كم يدفع الاقتصاد ثمن هذه التوترات السياسية؟
2: سؤال طبعا سؤال كبير و, و, و يعني معقد جدا، ولا يمكن الإجابة عنه في جملة أو جملتين، ولكن يمكن
1: أنا هنا أقصد أين تظهر هذه الأثر، هل تظهر في الاستثمار، هل تظهر في الأسواق، أم التجارة والطاقة، أم ثقة المستثمر؟
2: كل ما ذكرته أنت، ولكن لازم نوضح نقطة في غاية الأهمية. إنه مضيق هرمز أثر على الدول بدرجات متفاوتة. بعض هذه الدول أثر عليها بشدة، بعضها بمستوى متوسط، البعض الآخر مثل سلطنة عمان أقل الدول ضررا. وأذكر لك على سبيل المثال نصف عمان اليوم وصل إلى حوالي 127 دولار.
1: صحيح
2: بالضبط. يعني هذا يعني أنت تتحدث عن ضعف المبلغ أو السعر المرصود والمحدد في موازنة عمان 2026، الضعف لهذه الدرجة. لماذا يعني لازم يجب علينا أن نسأل لماذا هذا النفط يصل إلى هذا السعر؟ السبب الجوهري هو ضمان وصوله إلى المشترين النهائيين، ضمان وصوله إلى الموردين بكل سلاسة، لأن نحن خارج مضيق هرمز، خارج منطقة التعقيدات وعنق الزجاجة ولله الحمد.
1: طيب في المقابل لو نجحت
2: بالرغم من ذلك، بس نكمل هذه، بالرغم من ذلك إلا أن عمان لا تنظر إلى مصالحها الخاصة، إنما تنظر إلى حلول مستدامة، حلول سلام شاملة، وتفكر أيضا في مصلحة الجميع، لا تفكر في مصلحتها. ربما هناك من يقول أنه من المصلحة أن تستمر هذه الحرب لكي ترتفع الأسعار النفط والغاز والسماد وغيرها من المنتجات العمانية التي تصل إلى أسواق كبيرة جدا مثل الأسواق الآسيوية والأسواق الأفريقية وغيرها، إلا أن عمان تؤمن بأن الحلول الدبلوماسية حلول شاملة وحلول مستدامة وترضي جميع الأطراف، سواء كان المورد أو المستورد، المصدر أو المستورد. بالرغم من ذلك إلا أن عمان تؤمن بأن الحلول المستدامة هي الحلول الدبلوماسية.
1: في المقابل لو نجحت هذه التفاهمات الإقليمية الجديدة لا سمح الله ونأمل ذلك، وانخفض مستوى التوتر، من سيكون أول المستفيدين اقتصاديا؟ هنا أقصد ما هي القطاعات التي يمكن أن نشعر بهذا التحسن بصورة أسرع؟
2: الجميع سوف يستفيد وأيضا بصور متفاوتة، لكن أكثر
1: القطاعات
2: المستفيدة هي طبعا السياحة، أكثر أيضا القطاعات الدول المستفيدة هي دول مجلس التعاون والعراق، لأن هي تعتمد على هذا المنفذ، منفذ مضيق هرمز بشكل جوهري، فهي مستفيدة. أيضا في قطاعات كثيرة سوف تستفيد،
1: قطاع الطاقة ممكن،
2: الطاقة ربما تتأثر نوعا ما خاصة الدول المصدرة. نعم. لكن نحن لا نفكر في الدول المصدرة، لكن يجب علينا أن ننظر الموضوع من جانبين، مصدر ومستورد. يجب علينا لأن هذه الحالة هي طبيعية وصحية، عندما يكون راضي البائع والمشتري يكون راضين، وأيضا العرض والطلب يكون مقبول جدا. جميل. والجميع يكون رابح، مثل ما ذكرت لك أن بعض الدول المستفيدة بشكل كبير مثل روسيا، مثل الجزائر، مثل سلطنة عمان، مثل بعض الدول مستفيدة أو أقل الدول ضررا، خلينا نقول نكون بهذه الطريقة، لأن نفس الشيء حتى لو نحن استفدنا، لكن لا يمكن أن نقول أن استفدنا بشكل مطلق، لأنه أيضا في جانب آخر أنك أنت الدول التي تصدر لها مثل الصين واليابان وكوريا وغيرها من الدول هي تصنع الأشياء ومن ثم تصدر لك، فبكل تأكيد سوف تشعر باختلاف السعر وبالتضخم. وأيضا إذا استمرت هذه الأزمة إلى أمد طويل ربما سوف الجميع يعاني وندخل في مرحلة التباطؤ الاقتصادي. نعم. وهذه المرحلة التي لا يتمناها أحد.
1: زين، طيب عندما تتحدث وكالة الأنباء العمانية عن تفاهمات تدعم أمن المنطقة واستقرارها وتلبي تطلعات شعوبها إلى التعاون والسلام، ما الترجمة الاقتصادية الحقيقية للسلام؟ هنا أنا أقصد بالنسبة للمواطن العادي.
2: طبعا هذه التفاهمات هي مقصود فيها كيفية إدارة المضيق، سواء إدارة مؤقتة وأيضا إدارة دائمة. الإدارة المؤقتة والدائمة مقترح سلطنة عمان أن يكون هناك رسوم طوعية لبعض الخدمات التي لسلطنة عمان وأيضا إيران ودول أخرى ربما تتملك في شركة سوف تقام في المستقبل، الجميع سوف يستفيد، وخاصة الدول المطلة على مضيق هرمز، وليس فقط عمان وإيران، ولكن نحن نتحدث عن عمان وإيران لأنهم متشاطئين، ولكن في دول أخرى مطلة مثل دول الخليج والعراق ربما يتملكون بصيغة توافقية شركة، وهذه الشركة تقدم الخدمات، وشركات التأمين وشركات النقل طبعا طواعية سوف تدفع رسوم معينة ورسوم مدروسة ومعقولة، شريطة أن يكون تكون هناك ممرات آمنة وأيضا حل سلام شامل
1: نعم
2: ومستدام. هذه طبعا سوف تنعكس إيجابا على على على الجميع، ليس فقط سلطنة عمان وإيران كإيرادات، ولكن نحن ننظر أن هذا الحل سوف يضمن السلام، سوف يكون هناك توافق، وهذا طبعا بينعكس على موازنة الدولة، وسوف ينعكس على المواطن، وسوف ينعكس على المستهلك، ليس فقط في عمان، ولكن أنا أتكلم عن نتحدث عن اقتصاد عالمي.
1: جميل. طيب عشان الوقت اختصر عليك في ختام هذا اللقاء، اللي ما لفت ايضا الانتباه ان اختيار مدينة صلالة، هل يمكن لمثل هذه اللقاءات والاجتماعات الان الدولية ان تعزز حضور مدينة صلالة سياحيا، وايضا ان تجعلها قبلة للمؤتمرات والحوارات والفعاليات الدولية من خلال وجودكم ايضا في محافظة فار، كنتوا ايضا ستكون ايضا شاهدين على هذا الانعقاد وهذا اللقاء؟
2: بكل تأكيد، بكل تأكيد مولانا صاحب الجلالة يبعث برسالة سلام، وأيضا يبعث برسالة أن المحافظات في غاية الأهمية. لاحظنا السنة الماضية مثلا استقبل رئيس الوزراء العراقي، وأيضا استقبل الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا العام طبعا استقبل رئيس جمهورية رواندا.
1: نعم.
2: وأيضا كان من المقرر أنه يعني يكون هناك الاجتماع الإقليمي بحضور صاحب الجلالة السلام عليه، وأيضا لا تنسى قبل عدة أيام الأسبوع الماضي كان هناك أداء القسم لبعض السفراء.
1: صحيح.
2: وأيضا استقبال السفراء في مدينة صلالة، كلها لها دلالات عميقة. يعني إذا لاحظت في الأيام الثلاث الماضية إلى هذا اليوم إلى غدا، جميع الوكالات العالمية وجميع القنوات المعروفة تذكر كلمة صلالة.
1: صدقت.
2: ومحادثات صلالة والاجتماع الإقليمي لصلالة، كل هذا طبعا يعزز من مكانة السلطنة ومكانة محافظة ظفار وأيضا مدينة صلالة كمكان للسلام ومكان للسياحة. هذه كلها لها عمق طبعا، يعني يتوافق مع برنامجك البعد الخامس.
1: الله يسلمك، شكرا لك، شكرا لك، يعطيك ألف عافية الكاتب والمحلل الاقتصادي الإعلامي الزميل خلفان الطوقي، بارك الله فيك.
2: شكرا جزيلا أستاذ حفيظ، وأرجوك أتمنى أنك تستمر على عطائك هذا المميز.
1: الله يبارك فيك، الله يطول بأمرك، ذخر وفخر وعز، بارك الله فيك. إذن كان معنا عبر الاتصال الزميل خلفان الطوقي، وبعد الفاصل راجعين لكم بمشيئة الله.

خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أفضل.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، واهلا وسهلا بالجميع وانتم طالعين من العمل متجهين الى وجهتكم وين ما تكون، سواء كان الى المنزل او القرى او يعني عند الاصدقاء والاهل. نقول الله يرعاكم ويحفظكم ودروب السلامه والسهاله لكم ان شاء الله، وتستمتعوا من خلال تثبيت موجه الشبيبه في مسقط. ونذكركم ايضا مره اخرى جنوب وشمال الباطنه 97.5، وفي طفار 98.5، وإحنا متواجدين على منصات الإكس ومنصة اليوتيوب بشكل مباشر. مستمعينا الأكارم، اليوم عندما يعني نتحدث عن قضايا المناخ والبيئة، نعلم تماما أن المسؤولية لم تصبح مقتصرة على الجهات الحكومية وحدها، ولم تعد الحلول أيضا محصورة في القرارات وفي التشريعات. هناك مساحة متنامية أمام الشباب والمبتكرين وأمام أيضا رواد الأعمال ليكونوا جزءا من صناعة الحل. من هذا المنطلق يأتي برنامج التعاون بين هيئة البيئة وخمس جهات وطنية لإنشاء مركز الابتكار البيئي للحاضنات والمسرعات، في منظومة تجمع ريادة الأعمال والبحث العلمي والابتكار والتمويل، وتجمع أيضا التعليم وقطاع الطاقة، بهدف مساعدة الأفكار البيئية الواعدة على أن تتحول إلى حلول قابلة للتطبيق، وربما إلى شركات وشراكات ومشروعات ذات أثر بيئي واقتصادي. ومع أيضا هذه المشاركة في أسبوع عمان للمناخ، نقترب أكثر من هذا المشروع وهذه الفكرة، ونسأل ما الذي سيقدمه للمبتكر هذا المشروع، أين تبدأ رحلة صاحب الفكرة، وكيف يمكن أن نصنع من التحديات البيئية فرصا لريادة الأعمال وكذلك الاستثمار. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معي في الاستوديو الفاضل سالم بن أحمد الشيلي، أخصائي ريادة أعمال وابتكار. أهلا ومرحبا فيك أستاذ سالم، يا هلا وسهلا.
2: حياك الله أستاذي، في مطلع الأمر أقدم لكم جزيل الشكر والتقدير على هذه الاستضافة الجميلة، وعند هذا فهو يدل على اهتمامكم وحرصكم في مجال البيئة والمناخ. طبعا المركز يمثل خطوة مهمة لبناء منظومة متكاملة للابتكار البيئي في سلطنة عمان. الفكرة ليست فقط احتضان أفكار، وإنما ربط الفكرة بالمعرفة والتجربة والتمويل والسوق، بحيث يجد المبتكر البيئة المناسبة لتطوير فكرته وتحويلها إلى نموذج أولي، ثم إلى مشروع قابل للنمو والاستثمار.
1: جميل جميل، أنا برجع لك إلى هذه النقطة، ولكن خليني شوي أفهم بشكل موسع. أعلن عن برنامج تعاون لإنشاء مركز الابتكار البيئي للحاضنات والمسرعات، ما الذي سيضيفه هذا المركز إلى منظومة الابتكار البيئي معنا في سلطنة عمان؟
2: طبعا انطلاقا من سعي هيئة البيئة في تنفيذ المشاريع التي تسهم في تنمية المجالات البيئية وتحقيقا لرؤية عمان 2040، قامت هيئة البيئة بعرض فكرة إنشاء مركز الابتكار البيئي للحاضنات والمسرعات. ويهدف هذا المركز إلى أن يكون منظومة وطنية موحدة تأخذ المستفيد من الفكرة إلى الاستثمار.
1: نعم.
2: ويضم هذا التعاون طبعا خمس جهات مثل ما تفضلت وذكرت: هيئة ريادة، وهيئة البحث العلمي والابتكار، وصندوق عمان المستقبل، وأيضا جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وشركة تنمية نفط عمان.
1: نعم.
2: طبعا يهدف هذا البرنامج إلى إنشاء منظومة متكاملة للابتكار والاستثمار.
1: نعم.
2: البيئي تمكن المستفيد من الانتقال من مرحلة الفكرة إلى الاحتضان والتسريع والتمويل والاستثمار والتوسع محليا ودوليا، وأيضا دعم وتسريع الابتكارات والمشاريع البيئية الواعدة وتحويلها إلى أفكار قابلة للتطوير والنمو.
1: جميل.
2: وأيضا تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وتمكينها من تطوير أعمالها ونموها والتسوع في الأسواق المحلية والدولية.
1: طيب فيما يتعلق تكامل أدوار هذه الجهات عمليا، المركز أكيد مثل ما تفضل في حديثك أنه يجمع هيئة البيئة مع 5 جهات وطنية، كيف ستتكامل هذه الأدوار مع هذه الجهات عمليا؟ ممكن نشرح ذلك؟
2: طبعا كل جهة لديها اختصاصها وخبرة مختلفة.
1: نعم.
2: وقوة المركز تكمن في تكامل هذه الخبرات وليس تكرار الأدوار، حيث أن هيئة البيئة تقدم الجانب المتعلق بالتحديات والأولويات البيئية.
1: نعم.
2: وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تركز على

كتنمية نفط عمان خبرة عملية واحتياجات واقعية يمكن أن تتحول إلى فرص للابتكار، وبالتالي يعني نريد أن ننتقل من

0: الشرح لو ممكن نعطيه أيضا تفصيل نموذج يفهم فيه المستمع الصورة تكون أوضح وأشمل.
1: طبعا تبدأ الرحلة أولا بفهم الفكرة والتحدي الذي نحاول معالجته، ثم نقيم مدى قابليتها للتطبيق. بعد ذلك يحصل صاحب الفكرة على التوجيه والإرشاد والتدريب اللازم الذي يساعده في تطوير نموذج العمل وبناء النموذج الأولي واختبار الحلول، والهدف في النهاية هو أن

قد تصل إلى النموذج الأولي، لكن التحدي يكون في موضوع التمويل مثل ما يعتقد البعض أو دخول السوق. هل يأتي المركز لمعالجة

0: انه نطلع بمؤسسات عالمية قادرة مثل ما تقول انها تنافس في الأسواق العالمية والمحلية.
1: جميل، ممتاز جدا، وهذا اهتمام اكيد نصب عيونكم، وهنا كان من هو مختص في هذا الشأن لأيضا تقييم هذه المشاركات وهذه الأعمال. لكن عندما أيضا يعني نتحدث، أين تقع اليوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وسط هذه المنظومة؟ هل سيقتصر العمل على تأسيس مشروعات جديدة من رأيك؟
0: شوف، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعني ستكون جزء أساسيا في هذا الموضوع، سواء من خلال شركات جديدة أو تطوير مؤسسات قائمة.
1: نعم،
0: الاقتصاد الأخضر لا يعني فقط إنشاء شركات جديدة، وإنما أيضا تحويل الأعمال الحالية لتصبح أكثر كفاءة واستدامة. ونحن نريد أن نرى مؤسسات قائمة على التقنية والابتكار وعندها حلول بيئية جديدة.
1: جميل، احنا راح أكيد يعني نستكمل حديثنا مع الفاضل سالم بن أحمد شعيلي، أخصائي ريادة أعمال وابتكار. ولكن عندما نعود من جديد أخي سالم ونتحدث أيضا عن هذا الحدث اللي تم وأهمية هذا اللقاء بعد عدة سنوات، كيف يمكن أن نقول أن مركز الابتكار البيئي فعلا نجح وصل رسالته؟
0: نعم، شوف، طبعا ما بنقيس النجاح بعدد الأفكار المحتضنة فقط. النجاح الحقيقي أنه نرى أفكار تحولت إلى شركات، وشركات حصلت على استثمارات ونافست في السوق ودخلت السوق.
1: نعم،
0: ونافست محليا ودوليا، وأيضا خلقنا فرص عمل، وأيضا وجدنا قيمة محلية مضافة. يعني إذا استطعنا بعد عدة سنوات أن نقول أن المركز ساهم في تطوير شركات عمانية ناجحة تقدم حلولا بيئية وتنافس في الأسواق، فهذه تكون علامة واضحة في نجاحها.
1: تكون علامة أكيد واضحة في في
0: نعم.
1: في موضوع هذا النجاح. كيف كان اليوم وكيف كان هذا الأسبوع معكم والاستعدادات والتحضير لذلك، وأيضا من خلال الجلسات اللي أقيمت على هامش هذا اللقاء وهذا الأسبوع، أسبوع عمال المناخ، كيف أيضا تقيموا هذه التجربة؟
0: والله ما يعني تجربة جديدة، وتعرف إنه هذه الفكرة جديدة، فكرة إنشاء المركز الابتكار وأيضا في يوم المناخ. صراحة أنه يسجل لهيئة البيئة إنجاز كبير إنشاء هذا المركز بتعاون هذا الجهات، وإن شاء الله تكون مثل ما تقول الجهود في منظومة واحدة
1: بإذن الله،
0: الجميع مستفيد.
1: طيب، إلى أي مدى يمكن أن يقود هذا المركز إلى ظهور شركات عمانية تكون ناشئة في التقنيات البيئية تستطيع المنافسة سواء كان محليا إقليميا دوليا؟
0: شوف، هذه أحد الطموحات المركز الأساسية.
1: نعم،
0: السوق العماني يمكن أن يكون بيئة اختبار وانطلاق لهذه الحلول، خصوصا أن التحديات البيئية التي نواجهها ليست محلية فقط، بل توجد في كثير من دول المنطقة والعالم. إذا طورنا حل ناجح لمشكلة في عمان وأثبت هذا الحل فاعليته وقابليته للتوسع، يعني فلماذا لا يتحول إلى منتج عماني ينافس إقليميا وعالميا؟ طبعا نحن ما نريد شركات تعالج تحديات محلية، وإنما نطمح إلى ابتكارات عمانية تقدم حلولا لتحديات عالمية،
1: حلول للتحديات العالمية. وأكيد يعني هناك كان في جلسات ولقاءات بينكم ومع بعض الجهات المختصة في هذا الشأن. لكن إذا جينا نختم هذا الحديث برسالة، أتمنى أن تكون هذه الرسالة مباشرة للشباب ولكل مبتكر ولكل رائد أعمال معكم في أسبوع عمان للمناخ والمهتمين أيضا بهذا الشأن. إذا كانت لدي فكرة بيئية اليوم، إيش الخطوة الأولى سالم اللي تنصحني فيها حتى أبدأ؟
0: أنا أقول لكل شاب وشابة أنه إذا لديه فكرة لا ينتظر حتى تصبح الفكرة مثالية، زين، يعني لازم يبدأ بتحديد المشكلة اللي يريد حلها، وتأكد أن هناك احتياجا حقيقيا لهذا الحل. تمام. ثم

0: يعني يحاول أنه يجلس مع المختصين في هيئة المؤسسات الصغيرة ومتوسطة.
1: نعم.
0: أكيد هناك في برامج لهذه الأفكار. عندنا برامج ما قبل الاحتضان، نحاول نطور هذه الأفكار، ومن ثم أنه من بعد برنامج ما قبل الاحتضان ندخلهم في برنامج الاحتضان. هناك تبدأ يعني المشروع. برنامج الاحتضان يمتد من سنة إلى سنتين، يتم احتضان هذه الفكرة، تطويرها، يجلس رائد العمل مع مختصين وخبراء استشاريين يساعدوا في التحديات تطوير المشروع. مثلا عنده يخاطب مثل ما تقول جهات أخرى لتقديم الدعم، رسائل، مخاطبات، مثل ما تقول دعم وتعزيز لهذا المشروع.
1: جميل. طيب قبل ما أختم هذا الحديث، ودي شوي أفهم أكثر منكم بحكم يعني قربكم من المشاريع، يعني بفكرة واضحة، إيش الصعوبات اللي أحيانا تحسوا أنها تواجه الشباب، يعني نتيجة فجوة غائبة في معرفة معينة، في اتباع بعض السياسات أو الخطوات اللي هو يجهلها، ولكن هذا بدوركم أنكم توجهوا الشباب في قطاعات مختلفة من مجال ريادة الأعمال، إحنا بالتحديد عندما نقول هذا الموضوع، الموضوع المتعلق بالبيئة كذلك.
0: نعم. شوف، طبعا رواد الأعمال يحتاجوا إلى التوجيه والإرشاد. نحن يجينا رائد العمل إذا عنده تحدي نجلس معه، نفهم التحدي اللي هو يواجهه، تمام، نشوف. طبعا لازم نعالج التحديات عن طريق يمكن هو عنده نقص في الفكرة، مثلا في تطوير المنتج، عنده منتج بس ما عرف يعني كيف يطور هذا المنتج.
1: نعم.
0: وين أروح، مع من يجلس، أي من المستشار الخاص لهذه الفكرة.
1: نعم.
0: نحن نجيب رائد العمل، نخليه بين طاولة بينه وبين المستشار، يحاول يطور من فكرته، ندخل نعمل تحليل لهذا الفكرة، نطور هذه الفكرة يعني بمشاركة مستشارين ومختصين في مجال رائد العمل. أيضا ما يمنع الاستفادة من الجهات اللي هي وقعت معانا، مثلا هيئة البيئة، هيئة الابتكار العلمي والفيديو. قد يكون رائد العمل عنده استفسار في شيء معين يخص الطاقة، مثلا نتواصل مع الشركاء في البيديو، مثلا عندهم مستشارين في الطاقة، نتواصل مع هيئة الابتكار، عندهم مستشارين أيضا في موضوع الابتكار، الملكية الفكرية كيف يتم تسليم.
1: أكثر الأسئلة اللي دائما تردكم، إيش من أسئلة دائما تتكرر؟
0: والله هو الأسئلة تتكرر في جانب تمويل المشاريع. طبعا تمويل المشاريع في رائد العمل لازم يدخل إلى برنامج جاهزية.
1: نعم.
0: يخلص برنامج جاهزية مدة تقريبا 4 أسابيع، ومن ثم يدخل فيه اللي هو التمويل.
1: نعم.
0: فعاد هذا التمويل جانب آخر.
1: نعم.
0: فريق ثاني.
1: أيوة أيوة أيوة.
0: مختصة، جهة مختصة تعمل هذا التحليل للمشروع، يتم الاجتماع برائد العمل، فهم الفكرة. ففي مثل ما تقول يعني أعضاء.
1: نعم.
0: يعني فيما بينهم أنه هل يستاهل الدعم ولا هل يحتاج أنه تطوير
1: تقييم
0: المشروع.
1: نعم.
0: تقييم الوضع، هل يعني يستحق أنه يحصل تمويل.
1: نعم.
0: وإذا ما يستحق يعني خبروا عدل في الجانب الفلاني. أيوه. الجانب المالي. الجانب التسويق، وبعدين أرجع لنا.
1: أسا الله يوفقكم، شكرا لك على وقتك،
0: وشكرا
1: أيضا للقائمين معكم ولأفكاركم وطموحاتكم في هذا الأسبوع، أسبوع عمان للمناخ.
0: جزاكم الله خير ومشكورين، وبارك الله فيكم.
1: يعطيك العافية. إذن كان معنا في الاستوديو ضيفنا الفاضل سالم بن أحمد الشعيلي، هو أخصائي ريادة أعمال وابتكار، وحديثنا حول برنامج تعاون في مجال إنشاء مركز الابتكار البيئي للحاضنات والمسرعات بين هيئة البيئة والمؤسسين لإنشاء مركز الابتكار البيئي للحاضنات والمسرعات. إذا نطلع فاصل قصير وبعدها راجعين لكم مستمعين الأكارم في البعد الخامس، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم في المحطة الأخيرة من عمر هذا البرنامج واللقاء في البعد الخامس، ترددات الشبيبة 97.5 مسقط وجنوب وشمال الباطنة، في طفار 98.5، وأيضا نتواجد على منصة الإكس ومنصة اليوتيوب بشكل دائم في مختلف البرامج. ولكن في هذه المحطة ربما نطرح هذا السؤال: هل المسرح اليوم قادر على منافسة شاشة الهاتف في زمن أصبحت العقول دائما تستمتع و يجذبها الشيء القصير السريع اللي لا يتجاوز في حدود الثواني؟ يبقى المسرح دائما مختلف، مساحة تحتاج إلى فكرة، مساحة تحتاج إلى نص، خيال، صبر. وربما لهذا السبب تحديدا نحتاج أن نسأل: أين الشباب اليوم من عالم المسرح؟ أين هم من الكتابة؟ وفي الوقت الحالي هناك يقام مهرجان ضفار للمسرح بمدينة صلالة، يستقطب أيضا أسماء عديدة في مجال وعالم الدراما وعالم التلفزيون وعالم المسرح. هل نملك اليوم جيل جديد من الكتاب ومن المسرحيين في سلطنة عمان؟ هل المشكلة في غياب الموهبة أم في اكتشافها وصقلها وإتاحة الفرصة لهذه الموهبة؟ ضيفنا اليوم سيجيب عن هذه التساؤلات، وربما أيضا يتحدث عن تجربة ككاتب ومخرج وممثل مسرحي استطاع أن يحول النص المسرحي إلى مساحة حضور، مساحة منافسة، وأيضا حصد على بعض الجوائز في التأليف وفي الإخراج داخل سلطنة عمان وخارجها. أرحب في هذا اللقاء بالكاتب والمخرج المسرحي أسامة زايد. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا فيك زميل حفيظ، وأهلا أيضا بالمستمعين الكرام في هذا البرنامج.
1: يا مرحبا وسهلا فيك. أنا راح أطرح لك هذا السؤال ولكن أحتاج الإجابة بعد أذان العصر للفترة الدينية الفاصل، ولكن دعني أدخل في صلب السؤال. يعني اليوم هل ترى أن الشباب العماني فعلا مهتم بالمسرح ومهتم بالكتابة، أم أننا أصبحنا نعيش حالة اهتمام موسمية تظهر مع المسابقات فقط، مع المهرجانات، ثم تبدأ تتلاشى وتختفي تدريجيا؟ أحتاج الإجابة بعد الفترة الدينية لأذان العصر، وراجع لكم بمشيئة الله.

معنا الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: حياكم الله من جديد حلا، وحياكم في المحطة الأخيرة من عمر هذا اللقاء وهذا البرنامج البعد الخامس. سأعود مرة أخرى إلى ضيفي في الأستوديو أسامة زايد، كاتب وممثل ومخرج مسرحي. حياك الله من جديد.
2: حياك الله،
1: وسهلا فيك. السؤال كالتالي: هل ترى أن الشباب اليوم العماني مهتم بالمسرح فعلا، مهتم أيضا بالكتابة للمسرح، أم أننا نعيش في حالة اهتمام موسمية ترتبط بالمهرجانات ولقاءات المسرحية ثم تختفي تدريجيا؟
2: في البداية دائما الشباب العماني يعني شباب متحمس ولديه الشغف ولديه الرغبة في الاشتغال المسرحي والاشتغال الفني بشكل عام، فتجد أنه هو يحاول قدر الإمكان أنه يستمر في الاشتغال ويستمر أيضا في العمل وإنتاج العروض المسرحية. العروض المسرحية نحن يعني نواجه نوعا ما بعض العوائق التي يعني من خلالها يعني تعيق علينا الاشتغال المسرحي، كون أنه المسرح يحتاج إلى مادة وأيضا يحتاج إلى مساحة اشتغال وأماكن للعرض. هذا الشيء هو الذي يعني يخلي الشباب العماني نوعا ما يعني يحاول قدر الإمكان أنه هو يبحث عن هذه المساحة من خلال الاشتغالات المسرحية والمهرجانات، كونها أنها توفر هذه البيئة الخصبة للاشتغال. في حقيقة الحال لو أراد أي يعني أي فرقة مسرحية أو أي مخرج الاشتغال على عمل مسرحي يجد صعوبة أنه ما يتوافر المكان، ما يتوافر تتوافر المادة، بينما المهرجانات المسرحية تساعد وتعزز أيضا، حتى المادة هي كفيلة بأن هي تخدمهم في هذا الاشتغال.
1: طيب أسامة، عندي سؤال أحس أن هذا السؤال إحنا محتاجين شوي نركز عليه بشكل أكثر ونتوسع فيه. قدمت كثير من الورش، شاركت في كثير من اللقاءات والحوارات في الجامعات في الكليات، تعاملت مع الفئة العمرية ما بين تقريبا 10 إلى 16 سنة مع هذا الاحتكاك المباشر. إيش اللي اكتشفت؟ هل الجيل الجديد فعلا لديه رغبة في الكتابة فعلا للمسرح، أم لديه كثير من الأفكار والطموحات لكن لا يعرف كيف يحولها إلى نصوص مسرحية؟
2: نعم صحيح، من الصعب جدا أنه أي أحد يشتغل على مستوى الكتابة أنه من أول يوم يجي ويصير كاتب، بينما هناك شغف نفس ما ذكرت. أنا تعاونت حقيقة وتعاملت مع يعني عملت ورشات حتى يمكن ما ذكرتها في السيرة الذاتية، ورش في حتى في مدارس في التأليف أيضا، في الاشتغال في الإخراج في التمثيل أيضا، فوجدت أنهم يعني في هناك رغبة ولكن ينقصنا دائما المعرفة. أنا دائما يعني أشعر أن هناك يعني لزوم أو لزام لي أيضا توفير أو إدراج منهج مسرح في المدارس أسوة بالموسيقى وأسوة بالرياضة، لأن المسرح اليوم أصبح جزء حياة وأسلوب حياة، وأصبح أيضا هو حيز ثقافي يجب الاشتغال عليه على شتى المراحل. دائما نحن نسأل لما نجي نشوف على مستوى الرزنامة العام، نسأل وين العروض المسرحية، ما نجدها إلا موجودة في المهرجانات، ما نجدها إلا موجودة ب يعني وضع شحيح جدا، وهذا هو الذي يجعل أنه المشتغلين على المسرح قد تكون لديهم الرغبة ولكن الصعوبة بمكان هي التي يعني نوعا ما تعيقهم على الاشتغال المسرحي. فالتأسيس هو الأساس، التأسيس من خلال المدرسة، وهذا أيضا نقطة مهمة جدا، التأسيس من خلال المدرسة، بعدها التأسيس من خلال المستوى الأكاديمي، كون أن عمان أيضا ما فيها معهد عالي للفنون المسرحية ولا فيها مثلا يعني عندنا مثلا منهج يدرس مثلا في الجامعات للمسرح تخصصي، في مواد موجودة في الأدب ولكن تتكلم بشكل عام عن المدارس الأدبية،
1: كان سابقا قسم الإعلام والآن أصبحت فقط مقررات بسيطة.
2: بالضبط صحيح، قسم المسرح الزمان كان في كمعة سلطان قابوس وأيضا يعني تم إلغاؤه، وهذا هو الشيء اللي يخلي أنه المجتمع المسرحي بحاجة للمعرفة قبل كل شيء، لأن التأسيس هو الأساس.
1: أعود إلى نقطة أخرى أيضا، اليوم حين نكتب تغريدة أشارك في كتابة منشور معين، ريلز، سيناريو بسيط، أصبحنا مهتمين بهذا الجانب، قصة قصيرة أو حتى محتوى على التيك توك. هل يمكن لهذه الأشكال الحديثة في اعتقادك أن تكون بوابة حقيقية نحو الكتابة المسرحية، أم أن المسرح يحتاج إلى عقلية مختلفة تماما عن النصوص البسيطة هذه اللي نشوفها على منصات التواصل؟
2: نعم صحيح، أنا يعني من تجربة شخصية أكتب كثير من التغريدات، وهي تغريدات دائما هي تغريدات أدبية، يعني يكثر فيها الرمز العالي، ومن خلال هذه التغريدات أحيانا يعني أرجع لهن وأشتغلهن في النصوص المسرحية وأضمنهن ضمن النصوص المسرحية. حلو. الكاتب المسرحي والمخرج المسرحي محتاج إلى نفس كتابة ونفس إخراج.
1: يعني ممكن من هذه الفكرة التغريدة أنك تحولها، نعم، أو نص محتوى إعلاني أو تسويقي أو، نعم، فكرة ممكن تحوله إلى،
2: نعم،
1: نص،
2: إلى إلى عنص إلى إلى نص درامي خلنا نسميه. جميل. يعني ممكن الاشتغال عليه على مستوى المسرح أو حتى على مستوى الدراما. الأفكار موجودة حوالينا دائما من مر التاريخ، موجودة الأفكار، هي عبارة عن تناصات نحن نحاول استرجاعها وتطويرها والاشتغال عليها، ولكن الأفكار المسرحية هي نفسها والصراعات هي نفسها، إنما نحن نحاول الاشتغال عليها بطريقة جديدة. هنا يأتي التفكير خارج الصندوق، أنه أنت كيف تقدر تشتغل على نص مسرحي نسميه out of box، يعني بطريقة مغايرة، بطريقة مثالية. أيضا الاشتغال على هذه الجزئيات البسيطة هي تعطيك نفس كتابة، لأنه أنت لما تكتب نص مسرحي المسابقات تشترط عليك أنه ما تكون أقل من 4000 كلمة، ف4000 كلمة تكون واجد
1: مش بسيطة.
2: يعني نأتي إلى مثلا نصوص الروايات أو الروايات بشكل عام، يشترط عليك أن ما تكون أقل عن 20000 كلمة، فهذه الكلمات أنت محتاج لها نفس طويل جدا. أنا على مستوى تجربتي يعني في نصوص أكتبهن في سنتين وأطول فيهن وأخذ مساحتي فيهن لأجل أن يطلع النص نص أصيل.
1: جميل، حلو. أنت الآن تحدثت نص أصيل، لكن أنا محتاج هذه الأصالة أن ممكن ننقلها. لو نفترض عندما يعني يتقدم شاب بفكرة معينة، أجيك مثلا وأقول لك أنا عندي فكرة وأريد أن أصبح كاتب مسرحي، أول ثلاث خطوات يمكن أن تطلبه منها أن يقوم فيها أستاذ أسامة، هل يبدأ بالقراءة أم تقول لا لابد أنك أنت تشاهد العروض المسرحية، أم دراسة بناء درامي، أم يبدأ بالكتابة مباشرة ولا يتردد في ذلك؟
2: بالضبط، أول شيء أنصحه أنه يروح يقرأ نصوص مسرحية، وهي موجودة على مستوى النت، وأيضا موجود كتاب عمانيين كثر في عمان، ناهيك عن أنه الكتاب العمانيين دائما يفوزوا بجوائز على مستوى الخليج والوطن العربي على مستوى التأليف. بعدها بعد ما يقرأ هو يبدأ يعني يصل إلى نقطة معينة، وهي النص الأدبي أو النص المسرحي، وغالبية النصوص هي نصوص أدبية ترى، مش نصوص مسرحية، لأنه بعدين يجي المخرج ويشتغل عليها ويسوي نصه اللي هو نص العرض من خلال نص المخرج ونص الكاتب، ويصير بينهم تشابك، وفي النص يصير بينهم يعني نص العرض اللي هو يعرض على خشبة المسرح. وبعدها يروح يشوف العروض المسرحية الموجودة، أيضا موجودة على اليوتيوب، سواء موجودة على في الحياة، يحضر، يسافر، يجي. لماذا؟ لأنه التغذية البصرية مهمة جدا.
1: بالنسبة للبناء الدرامي كيف؟
2: بقيك للبناء الدرامي، التغذية البصرية مهمة جدا، فهمه لهذه الأشياء، استيعابه. اليوم لما تشتغل على عمل مسرح تشتغل في حيز علبة صندوق الإيطالية، نأتي على الطريقة الكلاسيكية، علبة صندوق إيطالية، جدار على اليمين، جدار على اليسار، جدار على العمق، والجدار الرابع هو الجدار الوهمي اللي أمام الجمهور. فهو لازم يستوعب أنه كتابته يجب أن تتسم بهذه الأصالة، أن تكون مخصصة لهذا الحيز فقط، لأنه التشعب فيها قد يحيلنا إلى طريقة أخرى، وهي الطريقة الدرامية الإذاعية، سواء كانت ولا التلفزيونية كمسلسلات أو حتى كتمثيليات، فهنا تختلف، لأنه ما يمكن تجسيده أو تماهي على خشبة المسرح يصبح مسرحا، وما لا يمكن يذهب إلى فنون أخرى أو يعني دراما أخرى. سألتني سؤال نسيته،
1: أقصد هل يعني يبدأ مباشرة
2: بالبناء الدرامي. لما يجي بعدين في النقطة الثالثة، هو يجب أن يدخل في ورشات أو حتى يتعلم من خلال، أيضا حتى النت اليوم موجود فيهن دروس كثيرة، يبدأ يفهم حتى المصطلحات لما يقول بناء درامي. لكن لما تجي شخص وتجيبه من الحياة إلى البناء الدرامي يصعب عليه، يقول ويش الحبكة ويش العقدة ويش البناء الدرامي، ناهيك عن أنه النصوص المسرحية هي النصوص يعني أدبية، وهو إرث يعني من نتكلم نحن عن 2400 سنة، فمر بمراحل من التطور والتغيرات والمدارس الأدبية والحركات الإنسانية.
1: جميل.
2: فكل واحدة لها طريقتها في الكتابة، فهو لما تجي وتعقه في هذا الموضوع يعني بالنفس صعب فهمه، ما يستوعب، فلازم أنه هو يروح يشوف يغذي نفسه تغذية حياتية، تغذية بصرية، وأيضا قراءة. جميل. ويكون عنده نفس.
1: فولتير الفيلسوف الفرنسي ذكر أمر مهم جدا، يقول أنه في المسرح وحده تجتمع الأمة ويتكون فكر الشباب وذوقه.
2: بالضبط.
1: أيضا مثل ما يقال، أعطني مسرحا أعطيك شعبا مثقفا، إذا أردت أن تتعرف على ثقافة وحضارة شعب ادخل مسرحا.
2: ادخل مسرحا نعم.
1: راح تعرف من خلال المسرح. لكن سيرتك الذاتية اللي قرأتها قبل البرنامج حقيقة تكشف لي أمر لافت جدا، ما شاء الله عليك في التأليف. حققت المركز الأول في جائزة الشارقة للتأليف المسرحي في عام، في أكثر من دورة، في عام 2022 2023 2025
2: و24
1: ما شاء الله عليك. متى يعرف هنا الكاتب أن النص الذي أمامه أصبح ناضجا للمنافسة وليس فقط أنه مجرد فكرة جميلة على الورق؟
2: بالضبط. أول شيء أجيك للنقطة الأولى اللي ذكرتها أيضا، المقولات. يعني في مرة من المرات أنا حضرت إلى مهرجان في الجزائر وخضونا لرحلة، وهذه الرحلة كانت في مسرح، يعني نروح مكان تراثي تقليدي أتوقع يوناني، في ظني أنه يوناني. إنزين، فأول ما دخلنا مشونا على المدينة ووصلنا إلى مكان في مركز المدينة اسمه خبز ومسرح.
1: خبز ومسرح.
2: خبز ومسرح.
1: جميل.
2: سألناهم ليش يعني تسمونه يعني المسرح عبارة عن خبز ومسرح، وهو مكان مفتوح. تخيل يعني أنه يقف شخص في النص يتكلم، يصير الصوت في صدى أشبه بمكبرات الصوت، حتى طريقة البناء الهندسية يعني كانت يعني حضارية فعليا يعني. فسألناهم ليش سميتوا خبز ومسرح، فقالوا أنه نحن كنا نقتات، أو كانوا يقتاتوا على الثقافة معي، فكانوا يقتاتوا على الثقافة فسموه خبز ومسرح. وأنا أقول من هناك، من هذا المنطلق، وأيضا في معرض حديثنا، ما لا تستطيع قوله في الحياة تستطيع قوله في المسرح.
1: الله.
2: أحيانا
1: الله.
2: أنت في عندك الله. أشياء تريد تقولها في الحياة ولكن ما تستطيع.
1: صحيح.
2: ولكن ممكن أنك أنت تجمع مجموعة من الجمهور المهتمين بهذه الثقافة وبهذا الفن، وتعرض لهم وجهة نظر تجاه الحياة، مثلا في قصة وفي حتوتة، وينتشوا بها. أيضا أعود إليك إلى النقطة الثانية، وهي نقطة الأصالة في النص.
1: أكيد.
2: يعني أذكر في فترة من الفترات يعني كان في جاينا شخص من قطر اسمه فهد الباكر، الله يحفظه يا رب.
1: آمين.
2: فقال لي أسامة لا تصير كاتب ويكند.
1: كيف؟
2: هذه مقولة ما أنساها أبدا. كاتب ويكند بقصده يعني أنه ما تكتب نص مسرحي في يومين، لأن النص المسرحي يحتاج له مساحة من التفكير وإعادة القراءة أكثر من مرة، والنفس. فأنا كنت زمان أكتب نصوص، يعني أذكر في فترة من فترات شاركت في مسابقة الأندية الإبداع الثقافي الشبابي، زمان كانت إبداعات ثقافية وشبابية، كنت شاركت ب 12 نص مسرحي على مستوى مسابقة واحدة فقط،
1: ما شاء الله،
2: وصعدت على مستوى 6 نصوص، بعدين صعدت على مستوى نصين لحد ما جبت الثاني على مستوى المسابقة. ففعلا كلامه صحيح، وكنت أقدم في المشاركات، أقدم حتى في جائزة الشارقة وكذا، ولكن ما أفوز. بعدين استوعبت من الكلام اللي كان يقول لي، ورجعت أقرأ نفسي وأقرأ أيضا نصوص المسرحية، واكتشفت أنها ناقصة فعلا، هذه النصوص ليست أصيلة مقارنة بالنصوص التي أقرأها لكتاب كثر، يعني ناتي من ما قبل شكسبير إلى شكسبير، مولير، بريشت، يعني كثير من الكتاب موجودين كتبوا نصوص مسرحية أصيلة، تأتي لقراءتها تكتشف نفسك فعلا أن أنت تحتاج لك الكثير.
1: وأنت أيضا كذبت كثير من النصوص بعناوين مختلفة، مثل أصحاب السبت.
2: نعم صحيح. الآن يقدم أصحاب السبت في مهرجان ظفار،
1: ما شاء الله،
2: الدكتور مرشد راقي. نعم.
1: معضلة النارجيل، كانت الشمس، وغيرها من النصوص الأخرى. أريد أفهم منك شوي أكثر، خليني كذا أتخيل معك، من أين تبدأ المسرحية؟ هنا أقصد في دخولك للكتابة، هل من قضية تشعر فيها، شخصية معينة ألهمتك هذا النص، موقف، أم سؤال أزعجك هذا السؤال وتبحث عن إجابته على الخشبة؟
2: نعم صحيح، نفس ما ذكرتنا سابقا أنه أنت تكون عندك وجهة نظر، تجاه أي شيء. الكاتب الحقيقي دائما يكون عندك عنده وجهة نظر، ما يكتب بناء على ما يطلبه الآخرون أو يريده الآخرون. هو يمشي في هذه الحياة ويجمع المعرفة ويجمع أيضا الصفات، يجمع التفاصيل من هذه الحياة، وأكيد عنده وجهات نظر تجاه الحياة ومواقفها والإنسان والاجتماع والسوسيولوجيا والأنطولوجيا وكل، وحتى الميثولوجيا، التاريخ، الحضارة، كل هذه له وجهة نظر تجاهها. أنا أحاول جاهدا أنه عندما يستفزني موضوع، وبالمناسبة أنا كتبت حتى في الموت وآخر نصوص يعني كانت عن حول الموت، ويعني في نص نوعا ما يعني استدعيت ملك الموت فيه وفزت في الشارقة بالمركز الثاني، كان اسمه ضيف خارق للعادة. يعني عندي وجهات نظر حقيقية إنسانية أكثر من أن هي اجتماعية، وأحاول أني أتكشف فيها بحيث أن أنا أيضا أكون مميز ولا أقلد الآخرين، لأنه أنت إذا كتبت نفس ما يكتب الآخرون فأنت صار ما لك لزمة، لأنه نحن نكتب في المسرح أكثر مما أنه هو مجال للمتعة، هو قراءة إنسانية، قراءة مجتمعية. زمان كان يقال فيها هو رسائل، يبث رسائل. أنا أقول المسرح ليس ساعي بريد يبث رسائل، المسرح هو حركة إنسانية يفتش في حالة الإنسان، ومر بهذه المراحل من خلال التاريخ إلى الآن وهو يفتش ولا يزال يفتش.
1: إن شاء الله
2: تعرف نحن أنه واصلين مرحلة متطورة على مستوى الكتابة المسرحية والمسرح بشكل عام، وهي موت الكاتب.
1: كيف؟
2: أنه ما يشتغل على نص مسرحي، أنه الأداء الجسدي والتعبيرات الإنسانية الداخلية هي التي تعبر عن حالة الإنسان من خلال الرقص
1: الله
2: والأداء.
1: الله
2: متخيل
1: الله
2: معاي؟ فأنا ضد هذه الحركة، لأنه ما أصبحت المسرح دراما والدراما نص معي؟ يمكن خوفا من أن أنتهي، ولكن يبقى أنه يعني حركات كثيرة تأتي، حركات كثيرة تذهب، وهي أنا في ظني وجهة نظر أيضا غير مفهومة لموت الكاتب. وهو قصدي في ظني يعني أنه ما مش الكاتب أنه يموت، ولكن تموت الكلمة أكثر ما أنه هو يبقى المعنى.
1: أنا دائما أتابع وجه له تحية الأستاذ عبدالله البطاشي، أيضا مهتم بالكتابة، والآن بدأ على الإنستغرام ينشر كثير من المقاطع في ثقافة الجانب الكتابة والتأليف والرؤية البصرية وغيرها. لكن أنا أتحدث إليك ككاتب، أتحدث إليك الآن كممثل، كمخرج، هل تعدد هذه الأدوار في اعتقادك

0: لأنك أنت تمسك نص مسرحي لكاتب عالمي، أنت مقارنة بالكاتب العالمي من تكون؟ فأنت مطالب الآن من هذا الاشتغال أنك أنت تفكك النص وتحلله وتخرج منه، يعني تخرج منه الرمزيات وتخرج منه التفاصيل الكثيرة اللي نحن نفهمها في المسرح، الديكور، الأزياء، الإضاءة، الكثير من الأشياء محتاج أنك أنت تخرج من هذا يعني النص المسرحي. فأنت لما تجي تقارن نفسك به من تكون، إذن أنت محتاج أن تكون ذا معرفة عالية، فهم عالي، خيال واسع. فبالنسبة لي أنا أنه المخرج قبل لا يكون مخرج يجب أن يعني يمر بمراحل كثيرة، ولو حتى إدارة خشبة لفهم أيضا حيثيات المسرح. إدارة الخشبة هو الذي يدير الخشبة،
1: لكن لا تتخاطى أحيانا الأدوار. الآن كمخرج الآن تشعر أنك ككاتب شوية المخرج ضاق عليه الحال في كتابة سيناريو معين؟
0: أكيد طبعا في بدايتك أنت واجه مشكلة في إخراجي لنصوصي، يعني أكتب نص مسرحي وأجي أشتغله، يعني الكلمات بنيات أفكاري، فيعني تحز علي أن أقصهن، أحس أنك أني اقتطعت جزء من جسدي. فبالنسبة لي أنا كان يعني صعب جدا. وبعدين لازم أن الكاتب أو المخرج يتمرد على النص، فتمرت على أنا الكاتب كي يكون أنا المخرج. فبالنسبة لي كانت يعني المرحلة صعبة نوعا ما، ولكن تخطيتها الحمد لله رب العالمين. وصرت أنه بالنسبة لي أنه بعد كتابتي لأي نص مسرح أحط مساحة 6 أشهر سنة، بعدين لما أجي أقرأ كوني كمخرج أسامة المخرج مش أسامة الكاتب. الله. لأن قراءتي لأسامة الكاتب أركز الله. فيها جدا على الكلمة والمعاني والتفاصيل الأخرى، الأدوات الأدبية في الكتابة، الجناس، الطباق وغيرها وغيرها من الكلمات، تناص، الاستعارة، استرجاع وغيرها من التفاصيل المهمة اللي لازم أنا أركز فيها. ولكن كمخرج أنا ما محتاج أركز في هذه التفاصيل. صحيح. أنا محتاج أركز في نوعية التمثيل أو مدرسة التمثيل الاشتغالي، الديكور، الإضاءة، الأزياء، التفاصيل، المدرسة الاشتغالية بالنفس يعني.
1: جميل. أرجع أيضا في سؤال كثير أعتقد مهم بالنسبة للمشتغلين في المسرح، وإحنا في الدقائق ربما الأخيرة من عمر هذا اللقاء أتمنى كنت كده أننا نستفيض أكثر في حديثنا، ولكن إن شاء الله حلقات قادمة. هناك شباب يملكون نصوص وأفكار جيدة، لكن عندهم هذا الخوف وهذا القلق وهذا الهاجس من عرضها أو من النقد. إيش الفرق بين الكاتب الموهوب والكاتب القادر على الاستمرار؟ هنا أقصد هل الموهبة وحدها تكفي أستاذ أسامة؟
0: الموهبة لا تكفي، وأيضا الاستمرارية لا تكفي، هي خليط معا. يعني الكاتب لازم يكون أنه خليط من كل هذه التفاصيل. أنا دائما أسأل نفسي السؤال، كيف تميز ويليام شكسبير؟ كيف صحيح. تميز يوجين يونسكو؟ كيف تميز مولير؟ كيف تميز من قبلهم سوفوكليس؟ كيف تميزوا هذا؟ لا هذا لا سيء، أشياء ما سبقهم أحد فيها معي. الأفكار نفس ما ذكرت موجودة، ولكن أحيانا طريقة حتى الكتابة، السخرية عند يوجين يونسكو عندما يسخر، والله لما أقرأ ليوجين يونسكو أشعر وكأنه صاحبي عنده سخرية مو طبيعية. أيضا يعني الطبقة البيروقراطية والبرجوازية، وأيضا طبقة النبلاء عند شكسبير، الصراعات الإنسانية عند سوفوكليس وغيرهم طبعا من الكتاب الآخرين اللي كتبوا أوغسترينبيرغ وغيرهم من الكتاب، يعني أنا أتكلم في حقبة سابقة، وأيضا من الكتاب الحاليين عند سعد الله والنوس، عندنا صحيح. كثير من الكتاب أيضا موجودين، ودون استنقاص من أحد ولا يسعنا المقام في ذكرهم، إلا أني أجد أنه الكاتب المسرحي يجب أن يتميز ويجب أن يتمرد ويجب أن يفهم اللعبة، لعبة الكتابة. ليس بالضرورة أنه يكون دارس، ولكن من المهم أنه يكون مجتهد. جميل. موهوب، يسعى من أجل أنه يبرز وجهات النظر الحقيقية من أجل أن يكون نص أصيل.
1: زين. بس. طيب أنت تخرجت تجربتك يعني خرجت من عمان إلى الأردن إلى الكويت إلى تونس إلى لبنان والجزائر ومصر وغيرها من الدول، ما شاء الله عليك، بحسب ما تابعت أيضا سيرتك الذاتية. عندما تحتك بتجارب مسرحية عربية مختلفة بمدارسها، أين تجد المسرح العماني في هذه اللحظة اليوم؟ ماذا نملك نحن ويمكن أن فعلا يشكل هويتنا الخاصة عربيا في اعتقادك أستاذ أسامة؟
0: بالضبط. أنا أتكلم فيه عن جزئيتين. الجزئية الأولى أنه كل الدول اللي ذكرتها لديها معهد عالي للفنون المسرحية. عيب المعهد بالنسبة لي وجهة نظر أيضا خاصة أنه يؤطر ويشكل بناء على ما يقتضيه الأساس عندهم، بينما نحن لأن ما عندنا معهد عالي للفنون المسرحية نحن جالسين نتشعب وعايشين، يعني تصدق تجربة وتفشل تجربة، ولكن التجربة الصادقة التي نقدمها

0: بالنسبة لهم هم شيء خيالي لهذه الدول اللي ذكرتها. أجيك للنقطة الأخرى، لما نسافر مهرجانات ونقدم عروض مسرحية ينصدموا.
1: صحيح،
0: والله ينصدموا ونفوز وننافس
1: وأفضل ممثل وأفضل عام. صحيح،
0: أنا فزت أفضل ممثل، موسم أفضل نص، أفضل إخراج، فزت أفضل عرض، فزت في الكويت، فزت في الأماكن التي تدرس فيها المسرح وخرج منها فنانين، ونافست فنانين كبار في التلفزيون
1: وعندهم المعاهد الخاصة فيهم.
0: عندهم المعاهد الخاصة، تبقى أنه نحن كعمانيين عندنا إرث، المكان اللي فيه إرث من القصص والحتوتات ممكن أنه يطلع فيه نصوص كثيرة على مستوى الرواية، وأيضا فازوا كثير كتاب روائيين، على مستوى حتى الشعر فازوا شعراء من عندنا، على مستوى القصة فازوا قاصين كثيرين، على مستوى أيضا المسرح. فنقدر نحن نطلع من هذا، ولكن نحن محتاجين للاستمرارية أيضا وجود معاهد وجامعات وكليات. أنا أناشد دائما بهذا الموضوع. ليش؟ لأنه الحالة الفنية هذه ستخدم ما فقط المسرح، وستخدم أيضا الدراما. نحن نجد أيضا، يعني أنا أعطيك مثال على مستوى الدراما، ليس استنقاصا من أحد أيضا، نحن في السنة يمكن ننتج 2 أو 3، في الكويت ينتجوا 25 مسلسل بس في رمضان، متخيل؟
1: تتنافس الشركات هنا.
0: نحن في السنة 3، فنحن محتاجين أيضا نكثف. أنت تقدر تحط وجهات نظرك، حتى التنمية المجتمعية تقدر تحطها من خلال المسلسلات، وشفنا هذا أيضا في المسلسلات كثيرة عندنا في الإمارات، إن انتج مسلسلات كثيرة بهذه الكيفية في السعودية وأيضا في الكويت. ليس بالضرورة أنها تكون هي الدراما التي لا نحبذها، ممكن أن نأخذ من مجتمعنا دراما ونوجهها ونصوبها، نتكشف عليها.
1: حلو، أخذ دقيقتين طيب لأن انتهى الوقت، لكن أنا بضيف هذا الوقت وأعتذر أيضا زميل أشواق العمري أيضا تسيطر على فترة البرنامج في وقته. أختم هذا الحديث، لدينا كثير من المهرجانات، وحاليا هناك شاهد علينا أيضا مهرجان ظفار العربي المسرحي،
0: المسرح الدولي،
1: والمسرح الدولي نعم، ومسابقات وأندية وجامعات وفرق مسرحية. لكن السؤال الأهم اللي راح يبقى يتكرر، كيف يمكن أن نحول هذه الأنشطة من مناسبات متفرقة إلى أن تصبح مسار حقيقي لاكتشاف الكاتب، لاكتشاف الممثل والمخرج وصناع أيضا المسرح والمشتغلين فيه؟
0: ممتاز، أنا قد أقول كلام
1: وصناعته أيضا.
0: بالضبط، أنا قد أقول كلام يمكن يعني يزعل عليه بعضهم يعني، ولكن هذا حقيقي وموجود. يجب أن نركز في المهرجانات المسرحية كونها تعطي مخرجات حقيقية، وذلك بأول شيء تأسيس المهرجانات الحقيقية وتنوعها، وأيضا اختيار لجان التحكيم الحقيقية، اختيار النقاد الحقيقيين. ومهرجانات كثيرة تقام في عمان ما في جلسة نقد، والنقد هو أهم عن العرض المسرحي. أنا أريد أعرف يعني تجربتي هذه إلى أين وصلت ومناقشتها، وبعدها شو اسمه، أنا أعرف كيف استمر فيها، كيف أطور من العرض المسرحي. فصار المهرجانات هي أشبه بمهرجانات يعني الزمالة والصداقة، تدعوني أدعوك، تجي معايا أجيبك،
1: المجاملات.
0: وهذا أيضا موضوع تعيس جدا، لأن المسرح في نهايته أنه هو مسرح أصيل، مسرح إنساني أكثر مما أنه هو ذاك. ما في مشكلة أنت تريد تجيبه، ولكن أيضا انتقائك الحقيقي للجان التحكيم
1: مسؤولية جدا.
0: ليش؟ لأن أنت وراها هذه مخرجات. زمان لما كنا نشتغل في إبداعات خرج مخرجين شبان فاز على مستوى المحافظة، والله بعدين لما طلعوا على مستوى المسرح قال والله أنا فزت في المهرجان الفلاني. ما بهذه الطريقة، المسرح ليس تحدي، المسرح تراكمي. أنت تصنع هذه التراكمية من أجل الوطن، ثقافة الوطن والمسرح في عمان وأيضا الاشتغال عليه. أجيك لنقطة أخيرة جدا، وأنا أعرف أن الوقت ضيق، نحن في عمان ما يوجد عندنا نقاد الصحافة. يعني نحن بيأتي مسلسل، خلص المسلسل نتكلم عنه كتغطية خبرية، ما نتكلم عنه كتغطية نقدية
1: وتحليلية.
0: وإذا وجد واحد أو اثنين
1: مبادرة.
0: في مهرجانات، نحن نروح مهرجانات والله يا حفيظ تنصدم من المقابلات التي يعني يسيوها لنا، وتنصدم من الكتابات التي تكتب، ولو كان العمل تعيس، متخيل؟ يعني عندهم ثقافة، هذه هي التي تعزز
1: جلسات نقدية،
0: وجلسات النقدية المصاحبة والصحافة، وصحافة حتى غربية وأوروبية يجيبوا لك. يعني موضوع جدا هي تكاملية، منظومة تكاملية. نحن يجب أن نسعى ونوجه ونصوب الأشياء. اشتغلنا على مستوى المهرجانات أيضا، اشتغال حلو وجميل أيضا عشان ما نهضم حق الآخرين. لدينا مهرجانات في ظفار، مهرجان الدن، مهرجانات هنا، وعندنا الحين بيكون شهر 11 مهرجان في
1: المسرح العماني،
0: مهرجان المسرح العماني، مهرجان المونودراما. ففي تنوع في المهرجانات وهذا شيء جميل. أنا بنفسي أقمت مهرجان مسرح الغرفة في حيز غرفة مثل هذه، ولكن وقف، ولكن إن شاء الله راح يرجع بإذن الله كنسخة ثانية. فبهذه الطريقة يعني
1: أسأل الله يوفقك، وأنا يعني أعدك بإذن الله أن تكون هناك حلقة نخوض فيها أكثر لهموم ونقل قضايا المسرح والتأليف والكتابة. شكرا لك، يعطيك العافية.
0: شكرا حبيبي، جزاك الله خير.
1: إذن نصل إلى الختام، وأشكر حقيقة ضيفي في الاستوديو، أنا جدا مستمتع ودي أني أطيل في الوقت، ولكن الوقت داهمنا، وكاين معي في هذا اللقاء الكاتب والممثل والمخرج المسرحي أسامة زايد، وتحدثنا عن هموم وقضايا المسرح واهتمامه بهذا الجانب. نصل إلى ختام حلقة اليوم من البعد الخامس، نلتقي إن شاء الله في الغد في حلقة جديدة. كنت معكم أنا حفيظ يعبوب في التقديم وفي الإخراج المرئي وفي الإعداد الزميلة أشواق العمري، وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تخليك شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

صعب أحب تعبك يا حبيبي زيد تعبي صرها بالطول وعرض مثلي ماكو بالأرض ومن أحبك

نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

والناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

كلفنا معاك في المساء كل شيء ياخذ وقته مستمعينا. الشارع يبدأ يهدى شوي شوي والناس تبدأ تترك ضغط اليوم وراها وكل واحد فينا يدور على شيء بسيط يغير من مزاياه. وبحب الناس الرايقة.

أكيد في واحد توم خلص من دوامه وفي طريقه للبيت، واحد قرر أنه يطلع يتمشى شوي قبل ما يرجع، وفي واحد عنده مشوار ما واحد، هناك العشرات، هناك الكثير، هناك المئات، ربما مشاوير المسائية بدت.

أنا في تو الناس ملناش في دول. في ناس اختارت البحر تجلس قدامه تسمع صوت الموج تترك كل اللي صار في اليوم يمشي بعيد. وفي أشخاص يمكن ما عندهم أي خطة الليلة بس إنه أخذ سيارته وطلع. هو في الطريق ويمكن في نفس المشوار. مستمعين أين كانت مكان طبعاً وجهاتكم خلونا جزء من مساكم خلونا معاكم وبرفقتكم. راح نترك شوي زحمة اليوم ونعطي أنفسنا فرصة نسمع نحكي نضحك ويمكن نكتشف فكرة جديدة وسؤال ما فكرنا فيه من قبل.

لأن أحيانا مستمعي الكرام أجمل ما في المساء يعطينا فرصة نبدأ من جديد ولو لبضع ساعات. مساكم هدوء، مساكم أشياء بسيطة لكنها تفرق كثير. ومن هنا يبدأ معاكم مساءنا، مساء تو الناس.

يبدأ تو الناس معكم مستمعين الكرام في مسقط والباطنة في طبعا في مسقط والباطنة على ترددات 97.5 و98.5 هناك في صلالة, وهذه تحية أيضا مسائية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب وعلى منصة إكس. أكيد مستمعين احنا معكم في مشوار إن شاء الله ساعتين نرافق فيها بعض, وأكيد هذا المساء المختلف دائما وابدا معكم مستمعينا من الساعة 6 لغاية الساعة 8. وتحية مسائل اللي يتابعونا على منصات التواصل الاجتماعي, حياكم الله. وأكيد احنا في انتظار سماع صوتكم وتفاعلكم ومشاركاتكم معنا في مواضيع وفقرات وسؤال حلقة اليوم, أكيد على 24-99-00-00. سجلت الرقم ولا بعد؟ 24-99-00-00. يعني بسيطة, 24-99-00. وأكيد على رسائلكم على 94-77-97-5. حور تقول ما في أحلى من جلسة البيت, الله وقت العصر يا حور. الله يسعدك يا حور, وهذه أيضا تحية للريم وتحية لأحمد وتحية أيضا لمتابعينا مستمعين برنامج تو الناس. سعد نمسي عليك بالخير, ومريم راشد من الإمارات العربية المتحدة مساء الخير. معك برنامج تو الناس على الشبيبة. بعد حور مصرة أن جلسة البيت ما في أحلى منها, تقول كذا على القهوة وجلسة العصر ما في منها يا حور. خلونا مستمعين الكرام ندخل معاكم في موضوع سؤال حلقة اليوم.

0: مستمعينا الكرام، كم مرة فتحتوا حساب في السوشيال ميديا وشفتوا شخص يسافر أو ينجح أو يشتري بيت جديد أو يبدأ مشروع جديد أو حتى يعيش لحظة جميلة مع عائلته، وقلت بينك وبين نفسك ليش أنا ما مثله؟ يعني تشوفوا أشخاص يسافروا وناجحين وعندهم بيوت وعندهم مشاريع حتى، ليش تقول أنا ما مثلهم؟ المشكلة المستمعين الكرام من المقارنة اليوم ما أصبحت يعني تحدث فقط عندما نلتقي بالآخرين، بل أصبحت تصلنا إلى شاشات هواتفنا وبشكل يومي، وربما عشرات المرات نحن نرى صور جميلة، إنجازات، سفر، علاقات، أجساد مثالية، وظائف وأحلام تتحقق، لكن غالبا ما نشوف التعب والقلق والفشل والأيام العادية اللي سبقت هذه اللحظة، يعني لحظات النجاح، لحظات التميز، لحظات أني أنا أصير يعني أمتلك بيت أو أمتلك سيارة. بس سبقها أكيد سبقها تعب، سبقها تعب فشل، وسبقها أيضا قلق، وسبقتها أيام ما كانت عادية نهائيا. فهل جعلتنا السوشيال ميديا مستمعين أن نقارن كواليس حياتنا بواجهة حياة الآخرين؟ وهل أصبحت حياة الآخرين التي نراها على الشاشة معيار نقيس بنجاحنا وسعادتنا؟ فموضوع وسؤال حلقة اليوم، هل السوشيال ميديا تجعلنا نقارن حياتنا بالآخرين؟ شو رأيكم متابعينا؟ هل اليوم أصبحت السوشيال ميديا تخلينا نقارن حياتنا بحياة الآخرين؟ وليش نقول في أنفسنا ليش إحنا ما عندنا مثلهم؟ ليش إحنا ما نسافر مثلهم؟ هل لهذا الدرجة أثرت علينا مواقع التواصل أو السوشيال ميديا؟ إذن على 24990000 لسماع أصواتكم أكيد مستمعينا، وعلى رقم الواتساب لرسائلكم النصية على 94777975. راح نطلع لفاصل وبعدها إن شاء الله مستكملين معاكم مشوار توي الناس في هذا المساء. خليكم دائما وابدا مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك 98.5 في صلالة.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

نمسى عليكم بالخير مستمعي الكرام، وهذه تحية مسائية اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب وعلى منصة تيكس، وأيضا هذه تحية مسائية اللي يتابعونا أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. حور تقول أنا ما أقارن بشيء أبدا، ولا يهمني اللي سافر واللي طلع واللي أكل، الله يهنيهم، بس أقول ليش أنا ما عندي مشروع خاص فيني. أنت خبرينا حور ليش. وهنا أيضا رسالة من الريم تقول نعم قد دفعنا للمقارنة، لكن الرقي أن نرضى بطريقنا ونقيس نجاحنا بتطورنا لا بغيرنا. كلام جميل يا ريم. إذن مستمعي الكرام، سؤال حلقة اليوم، هل السوشيال ميديا تجعلنا نقارن حياتنا بالآخرين؟ عاد انتوا ايش رأيكم؟ المقارنة مستمعينا تبدأ من التصفح، ترى كل ما تصفحنا في مواقع التواصل الاجتماعي، أكيد احنا ندخل على سناب، ندخل على اليوتيوب، وندخل أيضا على الانستغرام، وندخل على التيك توك وعلى الفيسبوك وعلى منصة إكس، فنشوف الناس، وفي أيضا تطبيقات أخرى، يعني مواقع كثيرة. عندما تتصفح حسابات الآخرين مستمعين، هل تجد نفسك تقارن حياتك بحياتهم؟ وأيضا السؤال، ما أكثر، إيش هو أكثر شيء إحنا جالسين نقارن به الشيء اللي عندنا مع غير، واللي مع غيرنا؟ يعني ممكن يكون في المال، ممكن في السفر، ممكن في العلاقات، ممكن الوظيفة، ممكن النجاح. حور طبعا بعد ما قالت كده تقول أنا ما أعرف، يعني ما أدري ليش. مساء عليكم مستمعي الكرام، لكل من يتابعنا أكيد على منصات التواصل الاجتماعي. وهل سبق أنه شعرت أن حياتك مثلا أقل من غيرك بسبب شيء شاهدته على السوشيال ميديا؟ ترى هي هذه المقارنة اللي ما لها أول ولا لها تالي، وما رح تنتهي. يمكن احنا أول ما نصحى الصباح على مواقع التواصل، على السوشيال ميديا، قبل لا ننام أيضا ماخذين ساعة، تقريبا نصف ساعة ساعتين إحنا على تصفح في السوشيال ميديا. أكيد مستمعي الكرام، إحنا هذا موضوع حلقة اليوم، وفي انتظار تواصلكم راح نطلع للفترة الدينية لأذان المغرب، وبعدها إن شاء الله تعالى راجعين مستكملين معاكم برنامج دو الناس. خليكم دائما وأبدا على السمع.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: عليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 الأحد.

0: مساء عليكم مستمعي الكرام بكل خير وحياكم الله وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. احنا في برنامج تو الناس مستمعينا في ساعتنا الأولى من البرنامج من الساعة 6 لغاية الساعة 8 معكم فريق عمل برنامج تو الناس، أنا عيد الخويطري وبدر البلوشي. نذكركم بموضوع وسؤال حلقة اليوم مستمعينا الكرام، هل السوشيال ميديا تجعلنا نقارن حياتنا بالآخرين؟ نشوف رأي المتصل على 2499-00-00. نقول السلام عليكم تو الناس.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخوي عبد العزيز.
1: أهلا بصاحب الوجه الجميل.
0: حياك الله يا عبد العزيز، كيف أمورك؟ إن شاء الله طيب وبخير.
1: بخير الحمد لله، أخبارك يا أخي؟
0: الله يبارك فيك.
1: أخبارك الموجود في أخبار الأخ الغالي بدر.
0: الحمد لله بدر يسمعك ويسلم عليك. يسمعك ويسلم عليك يا عبد العزيز. طمنا على الأهل في قطر.
1: أخباركم؟ أخبار كل الموجودين على البث.
0: كلهم الحمد لله رب العالمين، عمان بخير. طمنا على أهلنا في قطر.
1: الله يسلمون عليك. بس منتظرين منتظرينك تشرف وتزور قطر.
0: بإذن الله تعالى، بس عاد الجاية الأيام القادمة يعني عبد العزيز كله يمكن تفصلنا كم يوم، تقريبا أقل من 10 أيام أو 9 أيام. وما ننسى كأس الخليج
1: على دخول فصل الشتاء والأمطار الجميلة.
0: هي بس ما تنسى كأس الخليج، العرس الخليجي في جدة في 23/9 إن شاء الله.
1: والله يعني
0: راح تروح على السعودية عبد العزيز في جدول كذا.
1: أنا لو جيتك رياضيا في هل بالتحديد في الكأس الخليج ما راح تقدر تحدد من اللي راح يفوز ومن اللي راح يفوز، لأن كل المستويات أنا ممكن أقول لك مستويات الخليج بالمشاركة الأخيرة في كل الفرق في كأس العالم
0: بالضبط.
1: ممكن أقول لك يعني كلهم على مستوى واحد.
0: صح، بس أنا أقول لك يعني هل راح تروح المملكة يعني؟
1: إن شاء الله.
0: يلا بالتوفيق إن شاء الله. عبد العزيز، هل السوشيال ميديا جعلتنا نقارن حياتنا بالآخرين؟
1: أكيد.
0: كيف؟
1: وأقوم بالعشر على الكلام هذا. أنا يعيد من ناحية النفسية ممكن المقارنة دائما، إذا حد شاف لا ليش هذا يكون عنده أفضل مني، ليش هذا يكون عنده آيفون لابتوب أفضل من لابتوبي، ليش يكون عنده جوال أفضل من جوالي،
0: وليش عنده آيفون 18 وأنا ما عندي.
1: لا حاليا كل اللي في السوق لا الحين لا ليش اشتري خلاص ما بشتري ايفون 14 ابي ابدل اخذ 17 لا خلينا اخذ 18 يعني حيكون الكل.
0: انزين عبد العزيز، خلينا اسالك عبد العزيز، احنا بس ليش نقارن نفسنا اصلا بالاخرين؟
1: ليش
0: نقارن نفسنا بالاخرين؟
1: السوشيال لانه يعني او مش شيء واحد، عدم الرضا عن النفس. انت لو نفسك راضيه، احنا في مثل بقول لك اياه على اجدادنا ادري لك على قد الحال.
0: بالضبط.
1: فاحنا الواحد شو مثلا لو في غرفه وشاف يعني جالس انت بغرفتك شفت دخلت السوشيال ميديا انستغرام سناب شات هذا في غرفة تقول لا ليش غرفتي مو حلوة وكذا
0: وليش ما عندي مثله وكذا. يمكن هي عبد العزيز المقارنة طبعا هي من الطبيعة البشرية أصلا، يعني احنا لما نقارن أنفسنا بالآخرين هي الطبيعة البشرية كذا، وعاد السوشيال ميديا جات دخلت حياتنا السوشيال ميديا وزادت من هالشيء.
1: ايه اكيد، لكن الشيء اهم شيء لكن واحد يكون الرضا عن النفس.
0: صحيح
1: ما قلت لك
0: بالضبط.
1: ودائما يعني دائما اذا واحد شاف يعني واحد شاف مثلا والله شاف ايفون 17 ايفون 18 انا حاليا اقول لك يعني انا بصم لك بالعشر ان بخصوص الايفون 18 راح ينزل او كل الجوالات. يعني انا اعرف واحد شخصيا من اصدقائي ركعت راح اخذ قرض عشان ياخذ الايفون 17.
0: هذه من المقارنات يعني عبد العزيز. هل هذا اللي تخلينا احنا لازم لا الشخص هذاك عنده ايفون او عنده مثلا سياره او عنده كذا خلينا انا اكون مثله او امتلك الشيء اللي هو يمتلكه. شكرا لك يا عبد العزيز.
1: حتى ولا اهم شيء الرضا عن نفسي يا عيد.
0: بالضبط.
1: انت مش راضي عن نفسك يعني معناته انت فيك انت محتاج انك تقابل دكتور نفسي.
0: يعني انت تقيسه بهذا المقياس عبد العزيز انه اهم شيء الرضا النفسي يعني او انه مثلا قناعه تقنع بالشيء اللي عندك اصلا.
1: يعني الرضا النفسي وممكن في اليوم إذا مش الإنسان راضي عن نفسه حيكون داخل في مرحلة قلق وكل شيء شوي يدخل الشركات يشوف مثلا التليفون هذا كم الطيارة هذا كم لا يرجع يروح يشوف سيارته لا يرجع حيكون يعني ممكن ما ينام طول الليل يفكر يقول أنا شلون أجيب الفلوس عشان أشتري الجوال أشتري السيارة هذه هني بيدخل في مرحلة قلق وممكن توصل لمرحلة إحباط إذا ما قدر يوصل هالشيء تلاقيه خلاص دخل في مرحلة إحباط.
0: بالضبط يا عبد العزيز شكرا لتواصلك.
1: وممكن توصل أكثر لمرحلة اكتئاب.
0: بالفعل بالضبط. سعيدين بمشاركتك عبد العزيز الله يحفظك يا رب.
1: حيا
0: الله يحفظك وخلينا نسمع صوتك إن شاء الله تعالى.
1: ان شاء الله.
0: الله يبارك فيك شكرا وخليك بالاشياء اللي موجوده عندك عبد العزيز لا تقارن نفسك بغيرك.
1: لا والله انا اقول لك شيء الحمد لله انا اذا قلت لك التليفون اللي عندي حتقول لي معقول وانت انسان مهندس شبكات اتصالات. انا التليفون اللي عندي ايفون 14 والحمد لله.
0: بالفعل
1: شيء احنا مش محتاجين من التليفون او مش محتاجين من إذا حد عندك لابتوب ولا عند أي شيء آيباد شو اللي محتاجين منه إنه نتواصل هاتفيا مع الأهل والأحباب نتواصل عن طريق السوشيال ميديا عن طريق الواتساب نشوف الإيميلات إذا أنت شفتها يعني شو الفرق إذا إيميلات جديدة مثلا تلفونك 14 وإذا أنت تلفونك 17
0: سنة نفسها يا عبد العزيز مثل ما ذكرت بالفعل نفسها. شكرا لك يا عبد العزيز الله يحفظك يا رب.
1: والبرامج اللي مثلا عندك في ايفون 14 نفس البرامج اللي عندك في ايفون 17 ما في فرق.
0: الله يسعدك.
1: ادخل نفسي في مرحلة قلق مرحلة عدم رضا عن النفس. شكرا. أنا قلت لك من ناحية
0: الشغل هي في الأخير عبد العزيز نتفق على أنه مثلا القناعة خليك راضي بالشيء اللي عندك وراح يعني هي نفسيا أيضا ترجع لك نفسيا
1: القناعة تكون لله.
0: بالضبط يا عبد العزيز شكرا جزيلا لك يا عبد العزيز شكرا
1: الله.
0: في أمان الله
1: حيث.
0: مع السلامة. إذن عبد العزيز يقول الرضا النفسي ما لازم احنا نقارن انفسنا بالاخرين. راح نطلع لفاصل مستمعين وبعدها راجعين مستكملين معاكم برنامج تو الناس.

لا تقارن نفسي بغيري. رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج تو الناس، احنا مواصلين معاكم في ساعتنا الاولى من البرنامج. وخلونا نروح مستمعي الكرام حدث في مثل هذا اليوم. مستمعين، احيانا التاريخ ما يكون مجرد ارقام محفوظه في كتاب. بعض الايام مثل الصندوق الصغير، كل ما فتحناه لقينا فيه حكايه جديده. واليوم 14 سبتمبر واحد من هذه الأيام. وفي مثل هذا اليوم مستمعينا، من عام 1983 ولدت في لندن واحدة من أكثر الأصوات التي تركت بصمتها في طبعا في الموسيقى الحديثة، وهي إيمي واينهاوس. صوتها اللي كان مختلف وشخصيتها الفنية الأكثر اختلاف. لكن مستمعي الكرام، استطاعت خلال سنوات قليلة أن تجعل أغانيها تعيش طويلا بعد رحيلها، وكأن بعض الأصوات لا تحتاج إلى سنوات طويلة حتى تصبح جزء من ذاكرة الناس. قبل طبعا إيمي بسنوات طويلة، عام 1920 ولد في الأورغواي الشاعر والكاتب ماريو، أحد الأسماء التي جعلت من التفاصيل اليومية مادة للشعر والحكاية. كان يكتب عن الإنسان، عن الحب، عن الوحدة، وعن الأشياء الصغيرة التي نعيشها جميعا. وربما لهذا السبب مستمعينا بقيت كلمات قريبة من الناس مهما اختلفت البلدان والأجيال. طبعا ماريو بنديتي، وهو الكاتب الأورغواياني. ولو رجعنا أكثر في الزمن راح نوصل إلى سنة 1769، يعني في 14 سبتمبر 1769، يوم ولد عالم الجغرافيا والمستكشف الألماني ألكسندر فون هومبولت. رجل لم يكتفي بأن ينظر إلى العالم من الكتب، بل سافر واكتشف ودون، وربط بين الطبيعة والمناخ والجغرافيا بطريقة كانت متقدمة جدا على عصره. أما في عالم العمارة مستمعينا، اليوم يحمل أيضا ميلاد اسم كبير. رينزو بيانو، المعمار الإيطالي الذي ولد في 14 سبتمبر من عام 1937، وصمم مباني أصبحت علامات معمارية في مدن مختلفة حول العالم. وكان هذا اليوم يحب أنه طبعا يجمع أشخاص كان مهمتهم واحدة بطريقة مختلفة، وأن يجعلوا العالم أكثر جمالا، واحد بالكلمة وآخر بالصوت وثالث بالاكتشاف ورابع بالحجر والزجاج. والجميل في 14 سبتمبر مستمعين أن الحكاية ما تتوقف عند الأشخاص. ففي 14 سبتمبر من عام 1959 وصلت المركبة السوفيتية لونا 2 إلى سطح القمر، لتصبح أول جسم من صنع الإنسان يصل إلى سطح جرم سماوي آخر. تخيلوا المشهد، في وقت كان الإنسان لا يزال يكتشف الكثير عن الفضاء، استطاع أن يرسل قطعة من صنعه إلى القمر. المركبة السوفيتية عام 1959. وربما أجمل ما يمكن أن نقول في نهاية حكاية اليوم مستمعينا، في 14 سبتمبر ولد شاعر، ولد موسيقي، ولد معماري، ووصل الإنسان إلى القمر. أربعة طرق مختلفة جدا، لكن الفكرة واحدة، أن الإنسان عندما يملك الفضول والموهبة والشغف يستطيع أن يترك شيئا منه في هذا العالم حتى بعد أن يمضي ويرحل. حدث في مثل هذا اليوم. هذه فقرتنا اليومية مستمعي الكرام، وتكلمنا عن حدث في مثل هذا اليوم، عن تاريخ 14 سبتمبر 14/9. نذكركم بسؤال حلقة اليوم. ليش خلتنا السوشيال ميديا نقارن حياتنا بحياة الآخرين؟ أو ليش جعلتنا السوشيال ميديا نقارن حياتنا بحياة الآخرين؟ وهذه تحياتنا المسائية للري، مساء الخير. تغاريد، مساء الخير. عبد العزيز العبد الله، أهلا. مساء الخير أحمد أبو علي، يسعدنا مساك ومساء الخير. علاء الأمير من العراق، مساء الخير يا علاء. وأيضا محمد من العراق يمس علينا بالخير وعلى الأحبة في عمان، تحياتي لكم. محمد من العراق، تحياتنا لك يا محمد، الله يسعدك يا رب.
وهذه تحية أيضا لمريم. أهلا وسهلا يا مريم. ويوسف صابر مساء عليكم بالخير. وهذه تحية أيضا مسائية لهدى المحروقي. مساء الخير يا هدى. احنا أكيد مستمعي الكرام في انتظار تواصلكم معنا في برنامج تو الناس، سواء كان في فقراتنا أو حتى في سؤال حلقة اليوم. الوقت القادم مستمعي الكرام راح يكون معنا الأخ العزيز يعقوب بن مسلم السيابي، أكيد سمعت عن هالاسم وارتبط طبعا اسمه بالتعليق، التعليق الرياضي في طبعا مع الفرق الأهلية، كنا نسمعه زمان وما زلنا نسمعه، لكن اليوم إن شاء الله في تو الناس راح نتعرف عن قرب عن يعقوب السيابي أكيد خلال الوقت القادم والدقائق القادمة مستمعينا. هل دراسات وأرقام يمكن استخدامها في طبعا أو الحديث عن كيف السوشيال ميديا أثرت في حياتنا وكيف خلتنا نقارن بحياة الآخرين؟ هناك بالفعل دراسات حديثة تدعم هذه الفكرة، لكن من المهم مستمعينا ألا نقول إن السوشيال ميديا حتما تجعل الجميع يشعرون بالسوء، فالعلاقة أكثر تعقيدا من ذلك. ودراسة منشورة عام 2025 جمعت نتائج 83 دراسة وأكثر من 55 ألف مشارك، ووجدت ارتباط متوسط بين ارتفاع المقارنة الاجتماعية عبر السوشيال ميديا وزيادة مخاوف صور ارتبطت بالإنسان نفسه أو بشخص نفسه وأعراض واضطرابات الأكل مع ارتباطها بصورة أجساد أكثر سلبية. وليش ما ممكن نقول بعض، طبعا بعض البعض مش الكل، هم انه هم يظهرون جالسين الجانب الايجابي من حياتهم. وفي بداية الحلقة وانا اقرا موضوع الحلقة وسؤال الحلقة مستمعينا قلت انه اكيد هذا النجاح وهذا السفر وشراء البيت وشراء السيارة يعني كان له توابع كثيرة، كانت يمكن هذا الانسان الناجح اللي نشوفه ناجح الحين اكيد مر بمراحل فشل نجح بعدها، واللي سافر اكيد كان يخطط انه يسافر وسافر، وأيضا اللي اشترى بيت واللي اشترى سيارة. أيا كانت مستمعي الكرام من الكماليات، هذه مرتبطة أيضا بوقت. أكيد الإنسان الناجح الإنسان الطموح أيضا أخذ وقت عشان يوفر له هذه الأشياء وعشان يصل إلى هذه المرحلة. على 24990000 لسماع أكيد أصواتكم مستمعينا، وعلى 94777975 لرسائلكم على الواتساب. المسا عليك أخي إبراهيم، حياك الله. سمعين راح نطلع لفاصل وبعد إن شاء الله راجعين لطبعا برنامجنا تو الناس. خليكم دائما وابدا مثبتين على الموجة، لا تروحوا بعيد. ونروح لفاضل شاكر اللي يقول خلينا نعيش خلينا نعيش.

0: مساء عليكم مستمعينا الكرام بكل خير وحياكم الله في برنامج توي الناس. ما زلنا في ساعتنا الأولى إلا دقيقتين عشان ندخل الساعة الثانية من البرنامج. وهذه تحياتنا المسائية اللي تابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب وعلى منصة إكس وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكيد لأصحاب المشاوير المسائية إن شاء الله تكونوا مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط والباطنة وهناك في صلالة على 98.5. لرسائلكم على 94777975 ولسماع صوتكم أكيد على 24990000. الحين لما وانا أقول الرقم مستمعين الكرام 24990000 دائما يأتيني رقم كذا يومين، حتى أمس وصلني رقم ودائما هذا الرقم في على تواصل، مش الرقم بس صاحب الرقم. اليوم ما راح نسمع صوته عبر الاتصال، الظاهر اليوم راح نسمع صوت وصورة. طبعا اللي يتابعون على منصات الشبيبة المرية بإمكانكم تتابعوا طبعا ضيفنا اليوم، ضيف برنامج تو الناس على الشبيبة سواء كان في اليوتيوب أو منصة إكس. كنا صوت دائما هذا نسمعه، نسمع تعليق رياضي. أنا شخصياً إذا أكلمكم عن عيد الخويطري، كيف تعرفت على هذه الشخصية وكيف سمعت هذه الشخصية وكيف عرفت أن هذه الشخصية أساساً في المجال التعليق الرياضي؟ ومنها مع الأيام كنت أستمع طبعاً لإذاعاتنا المحلية، أسمع دائماً مشاركاته المتكررة في مختلف إذاعات سلطنة عمان دار الزمن دار الزمن دار. واليوم هو ضيف برنامج تو الناس ومعي شخصيا الأخ العزيز يعقوب بن مسلم السيابي من ولاية بدبد. محافظة الداخلية ولاية بدبد.
1: طبعا هو من نفعة ولاية بدبد.
0: ليش تحرص انك يعني لازم توضحها هذه؟
1: لاني انا في الاصل اولا انا حقيقة سعيد بهذه المقدمة الجميلة منك سعيد.
0: الله يحفظك.
1: وأنا كذلك سعيد اليوم أني أزور هذا المكان الرائع، وحقيقة هذا شرف لي. وطبعا أنا يعني ما أعرف حقيقة يعني كيف أشكركم أنتم كإذاعة الشبيبة في استضافتي اليوم في يعني برنامج تو الناس. طبعا أنت سألتني سؤال تقول لي يعني ليش تقول من نفعة ولاية بدبد؟ نفعة هي القرية التي تربيت وترعرعت فيها.
0: أكيد.
1: أما الولاية هي بدبد. طبعا يعني بدبد ناس كثيرين يعني لما نقول بدبد يستغربوا، يقول إحنا ما سمعنا يعني مثلا يقول عنها بدبد.
0: صحيح.
1: إنما بدبد هي فعلا أغلب الناس ما تقول بدبد، لكن هي في الأصل أو في الصح هي بدبد، يعني هي كتبت صحيحة بدل بس، لكن كل الولايات في المحافظات ما شكلت.
0: عموما احنا ما نختلف على هالوضع، ولكن احنا نتكلم ممكن عن شيء اللي هو نقول انه اول ما نسمع هذه الكلمه نعرف من الشخص اللي يقول هذه الكلمه. طبعا اللي هو يعقوب بن مسلم السيابي.
1: نعم.
0: المسا عليك بالخير مره ثانيه يعقوب.
1: مساء النور السرور.
0: التعليق الرياضي، كره القدم، المراسله، البدايات مع يعقوب من هذه الثلاثة اللي هي التعليق الرياضي، المراسلة، وأيضا نقول كرة القدم، وأيضا ظهرت بعدها أشياء اللي هي مثلا الإعلام، حبك وشغفك بالنسبة للإعلام.
1: أولاً
0: مع مين كانت البداية؟
1: أولا يعني حقيقة يعني أنا في بدايتي كانت وأنا عمري 10 سنوات. نعم. كنت يعني
0: طالب في المدرسة.
1: وكان في ذلك الوقت يعني هناك مجلة يعني دائما تصلنا، هي مجلة ماجد
0: بالضبط،
1: وهذه المجلة كنا نشارك فيها وفيها مسابقات وفيها أسئلة وحتى يعني نحصل على جوائز. وأنا أذكر أني حصلت على ميدالية.
0: أيوة.
1: ميدالية مجلة ماجد مكتوب عليها ماجد.
0: أيوة. نعم. زين.

0: كنا نراسل الناس يعني على مستوى السلطنة وحتى من خارج السلطنة.
1: نعم.
0: كنا دائما نستمتع بهذا الشيء
1: اللي هي المراسلة طبعا، المراسلات وكذا.
0: أي نعم.
1: يعني بدأ مع موضوع المراسلة في البدايات.
0: بالبداية نعم مراسلة. نعم. وكنت أحب المراسلة، بعدين طبعا صارت معنا يعني كرة القدم. احنا صغار طبيعي ان احنا حبينا كرة القدم من بدايتها، وكنت انا ايضا العب في في في في الملاعب الكرويه، وكنت حارس
1: مع الفرق الاهليه.
0: مع الفرق الاهليه
1: بارك حارس مرمى كنت،
0: وكنت حارس مرمى
1: عشان كذا ما كان
0: زين. وحقيقه يعني تدرجت يعني في حراسه المرمى، وكنت حارس جيد في ذاك الوقت يعني، يعني ما تتخيل حتى انا
1: من تشوف الحراس كنت ذاك الزمان يعني.
0: كان حراس كثيرين، منهم يوسف عبيد محلي.
1: نعم.
0: وبعدين هارون عامر اعتقد.
1: أيوة بالضبط.
0: الى المنتخب. وحقيقه كنت يعني يعني اريد اقتدي بهالحراس يعني اللي كانوا في في المنتخبات الوطنيه.
1: اكيد.
0: وبعدين تم اختياري حارس في نادي فنجا للناشئين.
1: هو هذا هذه لها اخبار اذا.
0: نعم.
1: زين للناشئين دخل.
0: نعم. وكان زين. المدرب في ذاك الوقت تونسي. واحنا تحيد يعني تبعد عنا المسافه بين فنجا.
1: في عام كان تقريبا يعقوب اذا تتذكر؟
0: والله ما يحضرني، لكن كنت
1: في الفتره اللي هي
0: فتره الدراسه كان هي كذا قبل الثمانينات. في الثمانينات. نعم في الثمانينات. في الثمانينات.
1: ايوه.
0: وكنت يعني اروح امشي من نفعاء إلين مركز الولاية، ما في سيارات يعني.
1: كم تقريبا كيلو كنت تمشي؟
0: خمسة كيلو.
1: خمسة كيلو
0: إلين ما نوصل الشارع العام.
1: رايحين جايين
0: إلين ما نوصل الشارع العام. إيوة.
1: إلين توصل الشارع العام.
0: الشارع العام بعد
1: نركب تأخذكم
0: تاكسي 100 بيسة إلى فنجا.
1: يا سلام، أحب كرة القدم.
0: إيه.
1: وحب النادي نفس الشيء.
0: كنا نسير مرة من نجيب المدرسة أستاذ عيد. وحقيقة يعني أذكر موقف يعني مرة تأخرت، ما حصلنا سيارة وجلست في الشارع.
1: وتأخرت على الحصة التدريبية.
0: وتأخرت على الحصة التدريبية.
1: زين.
0: والله كان المدرب تونسي ويعني ما طاع يدخلني. كان يقول لي يعني يقول إذا ما تحترم الوقت يعني كذا، يقول لي إذا ما تحترم الوقت ما راح أحترمك. وما أحترم أي إنسان يتأخر علي.
1: ومن يومها.
0: ومن يومها أستاذ عيد رسخت هذه الكلمة إلى يومك هذه، وأنا على الوقت في كل زمان ومكان.
1: يا سلام.
0: يعني إذا السلام. كان إذا كان وقتي مثلا معك الساعة 4، تجدني الساعة 3:15 أنا قبل الموعد جاهز.
1: لا واضح اليوم حتى. اللي واضح اليوم حتى في استضافتك. أنا فاجأتني حقيقة باتصالك يعني في ذا الوقت. أقول ما شاء الله يعقوب، يعني لسه حتى يمكن ما بدأنا البرنامج وانت اذا فعلا يعني نقول الحمد لله استفدت وتعلمت وانت في صغرك هذا اللي هو الالتزام مثلا بالوقت وغيره.
0: الوقت، لان الوقت حقيقه كما نقول كالسيف، ان لم تقطعه قطعك.
1: بالضبط.
0: فانا تعلمت كذا.
1: بعدين جات موهبه التعليق الرياضي.
0: موهبه
1: شفت نفسك انك كيف خلاص تترك يعني حراسه.
0: لا ما اني اترك الحراسه مره. مره انا كنت يعني بعدين اصبحت يعني انا ما كنت يعني الحارس الاول، يعني انا كنت حارس يعني. ولكن ايضا كنا نلعب في في فرق اهليه، وانا كنت في الاصل في فريق الهلال، الهلال الرياضي في
1: العراق. نوجه للاخوه التحيه.
0: وكانت مباراه في ذاك الوقت، وانا كنت على الجبل يعني جالس، وطبعا الجمهور كلهم يجلسوا على الجبل.
1: ايوه.
0: وواحد يعني وانا كنت يعني اشوف المباراه، اتذكر تعليق الشوالي. وقمت أدندن كذا مع نفسي وأنا أعلق. واحد من الإداريين في الفريق أوجه له التحية أيضا، سعيد محمد إسماعيل البلوشي. قال لي أنت موهبة في التعليق، أنت لازم تتطور.
1: يا سلام عليك.
0: أنت تصلح معلق.
1: زين. تتذكر يعني أول تعليق علقته على أي مباراة كانت؟
0: ما أذكر، لكن علقت
1: الكلمات. تذكرهن؟ تتذكر الكلمات اللي قلتهن في البداية؟
0: هي، لكن ما كانت مركبة صحيحة. وهو كان رجل حقيقة يعني.
1: أيوة.
0: كان رجل كان يصحح لي، عطاني جاب لي ميكروفون يدوي يسوى له بطاريات.
1: أيوة أيوة.
0: قديم كذا جاب لي وخلاني أعلق مباراة، لأنه هو إداري كان.
1: أيوة.
0: في فريق.
1: أيوة.
0: وقال يعقوب علق على مباراة ودية يعني بين فريق.
1: يا سلام.
0: كذا.
1: زين.
0: فبديت أعلق في المباراة الأولى، ناس حماس وناس كذا، وبدأ يصحح لي كل مرة، يصحح لي كل مرة، يصحح لي.
1: بالضبط.
0: لحد ما الحمد لله بديت أتطور، وبعدين يعني حصلت على ميكروفون أيضا، مايك يعني كبير.
1: أيوة.
0: هذا اللي فيه جهاز يتكلموا فيه وكذا بالسماعة.
1: أيوة.
0: وبعدين اشتهرت يعني، كنت أنا فقط أعلق أريد بطاريات حل ميكروفون لأني ما عندي فلوس.
1: يا سلام.
0: ما يعني ما كنت يعني ما كان عندي
1: مبالغ. كنت تلك يعني الميكروفون بس أنت ما عندك محل بطاريات.
0: ما عندي فلوس حتى حل بطاريات. فكانت فرق المنطقة يعني مثل الهلال والجزيرة وغيرهم من الفرق كانوا يوفروا لي
1: على اساس بس تتعلق
0: لهم. عشان اعلق وكل الناس يعني واشتهرت. واشتهرت حقيقه على مستوى يعني واسع، لان كانوا هم يستضيفوا فرق من خارج الولايه.
1: صحيح.
0: وبعدين خلاص يعني بديت اتطور شويه شويه، وخلاص قمت اعلق بريال في المباراه، ريال واحد
1: بريال تعلق على المباراه.
0: على المباراه كامله بريال
1: هذيك الايام يعني. الريال شويه ها تشوف شيف انت ذاك اليوم.
0: اوه عيد هذاك الريال. اقول لك هذاك الريال بس يجي عندي احافظ عليه يعني اشوفه شيء كبير كبير.
1: يا سلام. صحيح صحيح. اذا خلينا يعقوب نقول هنا اكتشاف. اكتشاف طبعا يعقوب كمعلق رياضي من اداره الهلال،
0: من اداره فريق الهلال الاخ الفاضل سعيد محمد اسماعيل البلوشي. اوجه له التحيه.
1: كل التحيه نوجهها لسعيد. ومن هنا عاد بدت مسيرتك. عاد كل يوم تبغى تعلق انت؟
0: اي نعم.
1: حتى يمكن عادي تعلق في اليوم اكثر من مباراه.
0: بالضبط عادي. كنت لان ذاك الوقت كنت متحمس.
1: ايوه.
0: وبديت ارفع السعر شويه شويه شويه شويه الين ما وصلت تقريبا اعلق المباراه الواحده ب 100 ريال.
1: وصل 100 ريال؟
0: اي نعم. علقت على مستوى ولايات مختلفه.
1: انت ذكرتنا المعلق اللي كنت يعني هو القدوه، او انك انت مثلا تريد تصبح في يوم من الايام مثل هذا المعلق.
0: نعم.
1: عصام الشوالي.
0: عصام الشوالي.
2: الابداع للحارسين على انتماء هذه ليلة الألوان. لون الأبيض اسمه مدريد، سيفته مجد وكنيته التاريخ، أصله نادي القرن وفروعه أوسمة وناشين. لاوكرانا بارسا بمقاطعة هائجة دائما.
1: يعقوب أكيد هذه المباراة لها طعم خاص عندك.
0: وقع خاص
1: على قلبي. مشجع مدريد يعني.
0: والله انت ما غتورطني.
1: نكشف المستور.
0: انت ما غتورطني مع البرشلونيين يعني.
1: زين لما تتابع هذه المباريات اكيد انت ايضا لك مثلا نادي تشجعه وفريق تشجعه. لما تتابع مثل هذه المباريات يعني مثلا مباراه الكلاسيكو مثلا بين ريال مدريد وبرشلونه، اكثر ما تركز عليه اللي هو مثلا تعليق المعلق عصام الشوالي او مقريات المباراه يعقوب؟
0: شوف انا مقريات المباراه طبعا هذا في جانب، لكن كان اريد استمع الى المعلق. يعني أنا شخصيا كنت أشاهد المباراة، لكن صوت المعلق يكون رنان في إذني حتى أنتقي الكلمات أيضا وأعدل بنفسي من مستوى التعليق. وحقيقة يعني أنا حتى بعد ذلك صرت أعلق دوريات في الولاية، مثل الدورة الرمضانية اللي يقيمها فريق
1: الفرفارة.
0: الفرفارة نعم.
1: أتذكر البطولة.
0: يحرصوا عليه.
1: مرة من المرات طبعا فريقنا أيضا كان مشارك في هذه البطولة واستمعت لصوتك هناك.
0: نعم. ويحرصوا علي كل سنة فريق الفرفارة يحجزوني يعني قبل لا تحجزني أي فرق أخرى.
1: إنه خلاص أنت في شهر رمضان وفي البطولة هذه المعينة خلاص أنت ما تروح أي مكان آخر.
0: لا لا أبدا. وفي الصيف كان محجوز لدى بطولة أخرى في دماء والطائين تقام سنويا أيضا على مستوى فرق دماء والطائين.
1: وتروح يوميا كنت ولا هناك؟
0: لا لا لا كنت أروح.
1: كيف أصبح الوضع معك؟
0: لا كنت في دماء والطائين. كانت البطولة يعني تقام في أكثر من ملعب.
1: في أكثر من ملعب.
0: هي في دماغ الطائر.
1: زي كيف كنت عملية التنقل يعني؟
0: أنا أسير طبعا يحجزني فريق يعني. أيضا هناك قامت فرق تتنافس علي.
1: أيوة.
0: تحجز يعقوب مثلا اللي يدفع أكثر هو اللي يعقوب يسير.
1: كم وصل تقريبا السعر ذاك اليوم؟
0: كنت أعلق
1: يعني لكننا نتكلم عن مثلا بطولة الفرفارة اللي هي لمدة شهر كم تقريبا؟
0: في حدود يعني الاتفاق يعني يصير كذا في حدود 1000 ريال.
1: 1000 ريال.
0: هي نعم. وطبعا اللي أحصل عليها المبالغ أكثر من ذلك، لأنه في واجد محبين ليعقوب صاروا صارت الـ يعني يعني يعني السمعة تكبر. وكذلك على مستوى يعني بطولة دماء والطائين كان نفس الشيء، فرق تنافس وتدفع يعني إحدى الفرق بدون ذكر اسم دفعوا أكثر من 1000 ريال على إن أنا أعلق البطولة هناك في دماء والطائين في ملعب، لأنني تقام في أكثر ملعب. لكن في النهاية طبعا عاد تستضيفني إدارة البطولة.
1: إدارة البطولة كاستضافة. إنزين إحنا بنرجع للتعليق الرياضي، ولكن خلينا نتكلم أيضا ما يخص يعقوب. أنت إلى اليوم تعلق؟
0: أنا في عام 2026 علقت مباراة واحدة. أنا اليوم عمري ما صغير يعني. أيوة. أنا صار عمري بين 58 إلى 59.
1: كم سنة تقريبا في هذا المشوار، مشوار التعليق الرياضي؟
0: أنا في المشوار التعليق الرياضي صار لي تقدر تقول يعني أكثر من 35 سنة.
1: أكثر من 35 سنة
0: تقريبا.
1: وما صرت تعلق كثير يعني الحين السنوات الأخيرة هذه؟
0: السنوات الأخيرة لا، لكن علقت على مستوى السلطنة يعني من مسندم إلى ظفار،
1: كل الأماكن،
0: كل الأماكن يعني حتى يعني في بعض المحافظات كانت تطلبني أقيم هناك، يوفروا لي سكن وأكل وأروح أعلق البطولة مثلا لمدة أسبوعين أو أسبوع كذا أو عشر أيام بمبلغ وقدره، وكانوا يوفروا لي كل شيء يعني.
1: نعم. زين، نروح لي طبعا الإذاعات. أنا مثل ما ذكرت لك يمكن كنت أحط أي إذاعة محلية أسمع فيها تواصل يعقوب السيابي مع الإذاعات مع مختلف البرامج. صرت تواصلك مع الإذاعات وعشقك لطبعا التواصل، ومن بين اليوم طبعا إذاعة الشبيبة وبرامج إذاعة الشبيبة. يعقوب،
0: أنا بدأت بالنسبة للتواصل مع الإذاعات كانت مع إذاعة سلطنة عمان في أواخر الثمانينات بداية التسعينات. وكان عندهم برامج يعني في الصباح نفس الشيء، نتصل ونشاركهم في الصباح. وأنا حقيقة يعني حبيت الإذاعة، كان ما في إذاعات أخرى يعني غير إذاعة سلطنة عمان. كنا نتواصل معها. وكان ذاك الوقت فيها أكثر من مذيع، هلال بن سالم الهلالي أوجه التحية وغيرهم من إذاعة سلطنة عمان.
1: نعم، التحية لأساتذة
0: في ذاك الوقت يعني. وكنت أعلق يعني عفوا أشارك في برنامج صباح الخير يا بلادي، كان كذا. وأيضا كذلك في برامج في المساء أيضا فيها اتصالات، وكنت أشارك يعني، وكان عندهم مسابقات أيضا نشارك فيها. وبعدين أنا حقيقة حاولت يعني، ذاك الوقت كنت أنا متزوج أيضا في الثمانينات على فكرة، أنا متزوج طالب
1: في ما شاء الله عليك
0: في المدرسة، كان عمري 15 سنة.
1: ما مبين يا عقوب ترى.
0: إيه
1: ما مبين، أقول لك عليك صغير.
0: وبعدين جات يعني رزقت مولودة
1: ما شاء الله
0: البكر طبعا، وحبيت أيضا أشركها معي يعني أدخلها في الإذاعات، وكنت أخذها تشارك وهي صغيرة
1: اللي اسمها من
0: سلمى، بنتي هي
1: الله يبارك فيها
0: البكر،
1: الله يبارك فيها ان شاء الله،
0: اوجه لها التحيه
1: فيها وفي اخوانها واخواتها ان شاء الله.
0: امين. وطبعا سلمى اليوم ما شاء الله يعني تعتبر هي البنت الكبيره، وهي متزوجه وعندها ثلاث بنات
1: الله يبارك.
0: اكبر بناتها طبعا خلصت الدبلوم العام هذا العام
1: ما شاء الله. هي. جميل.
0: فعلمتها ايضا وبدت ايضا تشارك، وخلاف بدينا مع اذاعه الشباب ايضا، وتواصلنا مع اذاعه الوصال واذاعه اخرى، ومستمرين حتى يومك هذا يعني.
1: جميل. احنا راح نطلع لفاصل اعلاني يعقوب، وبعدين ان شاء الله مستكملين معك الحديث. اكيد مستمعين الكرام خليكم دائما وابدا على السمع، ومعنا يعقوب السيابي المعلق الرياضي، واللي دائما نسمع طبعا صوته باتصالاته مع مختلف برامج إذاعاتنا المحلية في سلطنة عمان، وربما أيضا ممكن من بعد الفاصل راح نسأله إذا كانت له علاقة أيضا بالإذاعات الخليجية أو الإذاعات العربية.
3: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: جو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. جو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.
1: رجعنا لكم متابعين الكرام في برنامج تو الناس ومع ضيفنا ضيف استوديو إذاعة الشبيبة وبرنامج تو الناس يعقوب مسلم السيابي. يعقوب كنا نتكلم عن الإذاعة المحلية في شكلت هناك علاقة بينك وبين الإذاعات الخليجية.
2: نعم أنا كنت أيضا يعني شاركت يعني ما كثير لكن كنت أشارك يعني بين الفترة والأخرى في إذاعة صوت العرب كانت تبث ذيك الأيام يعني نعم. أعتقد حتى يومنا هذا كنت أشاركهم في رسائل يعني برسائل يعني ومرات اتصلت أيضا وكان في موضوع عجبني وشدني وكنت أتواصل
1: جميل.
2: لكن ما كنت يعني بكثرة لأني صارت عندي ارتباطات الحياة شوية أكثر والتزامات الحياة شوية صح. أكثر وكبرت العائلة وصرت أشتغل أيضا توظفت وصارت عندي يعني أشياء كثيرة في الحياة ودخلت أيضا في صعوبات كثيرة في الحياة وتحديات فلهذا السبب
1: منها إيش من الصعوبات التحديات اللي دخلت
2: المرض فيها؟ المرض أنا مرضت في في في في يعني في تقريبا في في 2009 مرضت وبدأت تصير
1: سلامتك
2: بعض الأمراض وفي 2011 يعني أيضا صرت في غيبوبة وعلى ضوها طبعا سافرت إلى الهند وكنت في رحلة علاج 6 أشهر
1: والغيبوبة كم
2: صار عندي 6 أشهر صار عندي تقلط في شرايين المخ وأنا كنت رايح الدوام في السيارة وارتفع عندي ضغط في الشارع وبس من حينها رحت في غيبوبة كان هالكلام في 2011
1: استمرت 6 أشهر
2: استمرت 6 أشهر وأنا في غيبوبة
1: الحمد لله على سلامتك
2: الله يسلمك
1: هذه من الصعوبات والتحديات أكيد اللي واجهتها نرجع رياضيا يعقوب نعرف أنك أنت رئيس لفريق بدبد فريق
2: في ولاية
1: في ولاية بدبد
2: هو فريق الوصل الرياضي
1: فريق الوصل
2: في نفعة طبعا بعد البلد كبرت وأنا كنت في فريق الهلال في الأصل
1: عاد توجهت بعد ذلك إداريا أنت
2: هي طبعا توجهت إداريا في يعني فريق الوصل على الكبير وأرادوا أن يكون شخص يقودهم في تلك الفترة فيعني شافوا أن أنا الأنسب يعني رغم أنه كان أيضا فريق الهلال يعني ما كان يعني يتمنى
1: معروف أنك شخص اجتماعي أيضا يعني.
2: بارك الله فيك نعم وطبعا ترأست الفريق الوصل منذ عام 2004 حتى الآن
1: من 2004 إلى اليوم
2: رئيس مجلس إدارة فريق الوصل
1: فريق الوصل
2: نعم
1: بولاية بدبد
2: بنفع نعم
1: جميل دائما تصير تزكية أنه يرشح يعقوب يظل يعقوب في الإدارة
2: بالضبط حتى يومنا هذا أنا أبحث عن رئيس يحل محلي يعني أنا في هذا
1: أنت تريد خلاص
2: أريد أتنحى ولكن مجلس الإدارة لحد الحين متمسك وما شايف حد غيري أبدا رغم أن هناك في كفاءات قادرة أنها تقود هذا الفريق ألا أن ما أعرف إيش هي الأسباب اللي مخلية هالإدارة ما زالت تزكي في كل فترة
1: جميل يعقوب إحنا نعرف أنه دائما وخصوصا يعني مع التقدم في التكنولوجيا والتقنية والثورة المعرفية وكذا صار اليوم الصديق يمكن ربما يكون وجوده نادر بالنسبة ليعقوب ومشواره في الحياة أكيد هناك صديق صدوق لدى يعقوب ودائما كنت لما تتصل فينا وتتواصل معنا أساسا أنك توجه تحياتك لصديقك
2: شوف عيد الحياة أنا علمتني أشياء كثيرة يعني تعلمت منها يعني أشياء كثيرة في الحياة طبعا أنا عندي أولاد ما شاء الله عليهم تبارك الرحمن
1: الله يحفظهم يا رب
2: 18 ولد وبنت
1: ما شاء الله الله يبارك فيهم
2: وطبعا هذا من 4 زوجات
1: ما شاء الله
2: فيعني أيضا يعني صاروا أولادي يعني متزوجين اليوم وعندهم أولاد، يعني أحفاده أيضا صاروا 18 حفيد
1: ما شاء الله،
2: يعني أولادي 18
1: ما مبين زين يا أخو ترى ما شاء الله عليك ما مبين.
2: أنا أخ عيد
1: حبك للحياة أيضا ما شاء الله،
2: أنا روحي مرنة
1: الله،
2: أنا روحي كلها فرح،
1: اللي ما شال
2: ما شال هم، يعني أنا ما شال
1: الله يبارك
2: يعني
1: لك إن شاء الله
2: شيء الحمد لله رب العالمين. كل هالناس أصدقائي، كل هالناس أحبابي، كل متابعيني، كل الناس، يعني أنا ما عندي مشكلة مع أي حد أبدا.
1: وأنت مثل ما ذكرت يعني في التعليق الرياضي يمكن أغلب ولايات السلطنة أنت رحت وعلقت
2: بالضبط،
1: ولي علاقات في بطولات الكروية وكذا،
2: ولي علاقات واسعة في المجتمع بأكمله، لكن لازم هناك يكون شيء في حياتك مميز، يعني صحيح. شخص مميز. فأنا لما تعرفت على الأخ سامي كان في عام 2007 تقريبا
1: أكيد.
2: هو شخص وظف معانا يعني في العمل.
1: جميل.
2: ورجل كان خلوق ورجل هادي، أنا أعتبره كان مثل ابني في ذاك الوقت، يعني هو شاب هادي. وبعدين أنا بحكم عملي أيضا صار بعد ذلك في عام 2010 أنا تم إسناد لي مهمة في محافظة الوسطى في الدقم، وصار عملي هناك.
1: أيوة.
2: وبالتالي من حينها أنا أحتاج، أنا خبرتك قبل شوي ظروف الحياة، المرض هو اللي تعبني في عام 2000،
1: محتاج شخص يكون قريب من
2: في كل الأحوال، وما وجدت إلا هذا الشخص اللي هو موجود في العمل أتواصل معه سواء على مستوى العمل أو على مستوى الشخصي. وكان كلما أقول شيء يخصني أنا شخصيا، مثل على سبيل المثال يسلم لي أدوية من مسقط يرسل لي إياها إلى الدقم، كان هو مهتم جدا في إيصالها، في إسلامها من المستشفيات
1: الحمد لله.
2: وكذلك يقضي لي كل أعمالي كان في مسقط، يعني ما حد متفضل لي كما تفضالي هذا الشخص، حقيقة دخل قلبي من أوسع الأبواب
1: ما شاء الله،
2: رجل مخلص، رجل وفي. سامي العبدلي طبيعي، يعني حقيقة رجل لا يمكن يعني وصفه بهذه الكلمات،
1: يستاهل كل التحية وكل الخير أكيد، والله يديم صداقتكم أخوي يعقوب. نرجع لشوي لنقطة هي نعتبرها ختامية في هذا الحوار، كونك تحب الإعلام وتحب التعليق يا يعقوب، اليوم ما شفناك إحنا في القنوات الرياضية التلفزيونية.
2: نعم صحيح،
1: بعد هذه المسيرة يعني 35 سنة أو أكثر من 35 سنة،
2: أنا وصلت إلى التلفزيون، أنا وصلت، وكان حينها نقدم اختبارات أنا ومعاي حسن السيد الهاشمي،
1: للتحية
2: أستاذ حسن.
1: نعم.
2: فذاك الوقت وكان يعملونا اختبارات، طبعا أنا بحكم يعني ما عندي هذيك الشهادة العليا.
1: أيوة.
2: طبعا بس أنا كمجرد
1: هاوي
2: وهي موهبة يعني، فبالتالي يعني ما تم اختياري، لكن ما صابني اليأس، حاولت مرارا وتكرارا، وحتى يعني تلفزيون العماني سمح لي أيضا أني أقوم بتعليق مباراة مرة في مجمع سلطان قابوس.
1: هي مباراة من؟
2: البرازيل أعتقد مع المنتخب أو شيء، كان في للشباب، ما كانت للشباب.
1: أيوة. منتخب يعني صارت لك تجربة.
2: إيه صارت تجربة.
1: جميل.
2: وطبعا مارست وواصلت، كان مع الأستاذ خميس البلوشي أيضا، هو كان مسؤول عن البرامج الرياضية أيضا، والحمد لله حاولت معهم أكثر من مرة، لكن بعدين صار عندي ضغط العمل في الدقم، وحقيقة أنا أيضا ترقيت في العمل وصار عندي
1: هذا يمكن الأسباب اللي بعدتك شوية،
2: اللي بعدتني شوية عن الجانب التعليق، هذا هو كان السبب فقط. وبعدها خلاص طبعا كما يقول يعني ما ناخذ زماننا وزمن غيرنا، بدأنا نتقدم في العمر.
1: يعطيك العافية.
2: وبدأنا أيضا هذا أنا حقيقة أيضا عشقت الإذاعات بكثرة. أنا لو سألتني أخي عيد يعني كيف وصلت لإذاعة شبيبة، ترى أنا حبي في الأصل للإذاعات أنا أصلا في الأصل أنا ما أعرف إن إذاعة الشبيبة صار لها تقريبا من عام 2018 أو 2019
1: تقريبا 16 أو 17
2: أنا ما على علم بهذا أبدا ولا صح. أعرف شيء إطلاقا كنت أعرف الوصال أعرف حتى الوصال وهلا أف أم أيضا كانوا يتواصلوا معي في تلك الفترة وقدم نشرة أخبار رياضية عن طريق الهاتف وينقلوها هم مباشرة يعني هكذا
1: اليوم أصبحت واصلك الحمد لله رب العالمين
2: إذاعة يعني. الشبيبة اللي وصلني إليها سامي العبدلي
1: نوجه لك التحية
2: هو اللي قال لي يعني قال لي ليش ما ما ما تتواصل مع إذاعة الشبيبة قلت له بعد في إذاعة
1: توصلنا رسائل سامي أكيد
2: هي. فهو اللي حقق وعرفني بكم هو اللي وما شاء الله يعني إذاعة يعني رائعة جدا وكذلك أنتوا كنتوا ثلاثة إعلاميين تقدموا هذا البرنامج أبرار وأعتقد
1: أنوار
2: نعم. وأنت كنت ثلاثي رائع جدا جدا جدا أنا ما أعرف يعني يمكن أصبحت الإذاعة متوسعة وصار يعني يمكن توزيع لنا في بعض المذيعات كنا نسمعها بالفترة الصباحية
1: بالضبط
2: ونشاركهم
1: إنزين يعقوب إحنا وصلنا للفترة الدينية لأذان العشاء نطلع لفترة دينية وبعدها نختم إن شاء الله تعالى حوارنا معك إذا مستمعينا خليكم مثبتين ودائما على السمع راح نطلع للفترة الدينية لأذان العشاء وبعدها راجع لكم إن شاء الله

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
3: تو الناس بدأ المساء يحلى، قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة، فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.
4: رجعنا لكم مستمعين الكرام في برنامج تو الناس بعد الفترة الدينية لأذان العشاء، وهذه تحياتنا أكيد موصولة للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب وعلى منصة إكس، وللي يستمعونا على ترددات إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك 98.5 في ظفار. ونرجع لضيفنا يعقوب السيابي. يعقوب
5: أهلا وسهلا بك،
4: حياك الله. احنا تحت الهواء مستمعينا ومتابعينا، طبعا المخرج المرئي بدر البلوشي طلب من يعقوب قبل ان ننهي الحوار معاه كذا يعلقنا على مباراه ويفوز فيها برشلونه على ريال مدريد، صح؟
5: والله انت عيد وحقيقه بدر حطوني يعني في موقف صعب جدا.
4: زين،
5: خلونا من الريال وخلونا من برشلونه يعني،
4: ومن مانشستر
5: وهذه الفرق هذه خلوها يعني،
4: ومن باريس سان جيرمان
5: في الوقت الحالي، خلونا نعلق تعليق كذا يعني،
4: ومن الوصل بدبد،
5: ومن الوصل ومن الهلال ومن الجزيره والفرفاره، خلونا من كل الفرق يعني نعلق على مستوى يعني ناس كذا متواجدين معنا من خلال هذا البث ولكوننا نحن يعني في استوديو اذاعه الشبيبه، خلونا نعلق كذا مباراة
4: وملعب تو الناس
5: يعني نعلق مباراة فكاهية يسمعها الجمهور.
4: يلا نسمع
5: والمستمعين كذا يعني.
4: زين نختم معك كذا، تفضل يا عقوب.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء الكرام، من هنا ومن استوديو إذاعة الشبيبة ننقل لكم وقائع هذا اللقاء الودي الأخوي بين الفريقين. هنا أيضا الرائعين المتواجدين منى سامي العبدلي، وهناك بدر البلوشي وحفيظ الجعبوب، وفي الجانب الآخر عيد الخويطري، سالم القساسي وعبد الله سيف. إذن الجميع ينتظر المباراة الممتازة الرائعة. يا الله يا رب، حكم المباراة يطلق صافرة البداية، تلعب الكرة ملعوبة أمامية فريق الشبيبة، عيد الخويطري أمامية يلعبها إلى عبد الله سيف، تنقطع في الجانب الآخر بدر البلوشي. الله عليك يا بدر، شو هالحركة يا بدر. يا الله يا رب، حفيظ قعبوب يلعبها اماميه الى سامي العبدلي، مقطوعه مره اخرى من سالم القساسي، عيد الخويطري، عيد يتقدم، عيد يتقدم. الله قول عيد الخويطري، يا عيني عليك، تسلم لي رجليك يا ولد. يا الله عطني اياها يا المخرج، عطني اياها يا المخرج. شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف عيد لعبها بطريقة رائعة، طريقة الريال المتميزة. يا الله يا رب على الإبداع. الله الله الله، وفي هذه اللحظات الحاسمة يطلق حكم المباراة صافرته بانتهاء اللقاء، وفوز فريق الشبيبة بهدف مقابل لا شيء، أحرز اللاعب المتميز الرائع عيد الخويطري. وفي هذه اللحظات الحاسمة يطلق حكم المباراة، وأيضا في نهاية اللقاء مستمعين الأعزاء مثل ما بدأت بكم باللقاء والمحبة، ها أنا ودعكم بالمحبة والوفاء أيضا معلقكم الرياضي يعقوب بن مسلم السيابي.
4: الله عليك يعقوب. خلينا نقول أنه 23 سبتمبر إن شاء الله تعالى منتخبنا في كأس الخليج 27.
5: صراحة يعني نتمنى الفوز، إحنا ما نتمنى أن منتخبنا طبعا يخرج من هذه البطولة أبدا، وإحنا حقيقة صرنا منافسين وخاصة على مستوى كأس الخليج. فأكيد أن كل الفرق أو كل الأندية الخليجية تحسب لنا ألف حساب.
4: أكيد
5: نتمنى
4: أكيد.
5: كل التوفيق إن شاء الله
4: بإذن الله تعالى. إذن مستمعي الكرام كان معنا يعقوب السيابي، نترككم مع هذه الأغنية للأحمر العماني، وإحنا خليكم معنا لا تروحوا بعيد.

0: كل التوفيق أكيد مستمعي الكرام لمنتخبنا الأحمر في بطولة كأس خليجي 27. إن شاء الله البطولة واللقب الثالث لمنتخبنا. مستمعي الكرام على 24990000 نقول السلام عليكم تو الناس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
1: أمسي عليك أستاذ العزيز وأمسي على المبدعين الأصدقاء الأحبة يعقوب السيابي وسامي العبدلي. هذه صراحة أحلى فرصة أنهم يكونوا متواجدين وسبحان الله يعني يمكن هذا إحنا أقول لقائنا الثاني. اللقاء الأول كان لقاء مثلا لقاء مباشر في ولاية بركة أحد الاستراحات
0: ما شاء الله لقاءات طبعا أصدقاء الإذاعات قصدك.
1: نعم نعم
0: الله يحفظكم يا رب.
1: إلى مخرجنا دائما بدر البدوشي وإلى المشرف العام أستاذنا سالم الجساسي.
0: يسمعوك وكل تحية لك أخوي سعد وإحنا أكيد سعيدين بسمع صوتك. سعد كذا مباشرة نروح لموضوع حلقة اليوم يقولك اللي هي السوشيال ميديا. هل نعم. فعلا جعلتنا احنا نعمل مقارنات مع الآخرين؟
1: والله تمشي على العقلية لكن إذا بتيل صراحة رغم الطفرة صراحة الإلكترونية احنا نقول بشكل عام وكل تفاصيل كل التفاصيل فيها هناك تعتمد صراحة على العقلية وعلى كيفية العملية الاستقلالية.
0: نعم.
1: لأي موضوع صراحة بالرغم إحنا عملية صراحة أنا سعد أتصفح يمكن أتصفح للكل أو أتصفح للاستفادة ولكنك يبقى يعني الشخص الملهم الشخص المؤثر. أنا بالنسبة لي كسعد ودائما وأبدا أستفيد صراحة أعدي صراحة الدكتور محمد الخالدي. هذا دكتور سعودي صراحة
0: جميل.
1: يعني بأمانة لجميع محتويات يعني بأمانة أن أتابعها من ناحية النفسية من ناحية العقلية من ناحية التحفيز يعني يعطيك شعور لما تتابع حقيقة أنك كأنك تقول هذه الصفة أو هذا الإنسان اللي كنت يعني مغيبنا من زمان من فترة ويعني جانا في هذا الوقت رقم الطفرة الإلكترونية والشخص صراحة المستفاد حقيقة يعد صراحة مثال لأني كسعد الدكتور أحمد الخالدي حقيقة.
0: يعني أنت أخذت من الجانب الإيجابي أخوي سعد أنه نعم. السوشيال ميديا تركت لنا الأثر الإيجابي من خلال إحنا الناس اللي نتابعهم المؤثرين نعم. والمشاهير وغيرهم
1: نعم.
0: ما خليتها للمقارنة بس اللي هي من الناحية السلبية بل من الناحية الإيجابية.
1: والله من الناحية السلبية صراحة احنا نشوف يعني محتويات يعني انا اقول لك لدرجة يعني اقول لك خليعة يعني ما اريد يعني امثل بهذا التمثيل في المعنى وفي الكلمة يعني انت تشوف محتويات مختلفة ان كانت يعني محتويات مفيدة بعض الاحيان حتى محتويات ما العملية احنا نقول مثلا التخفيضات يعني الشراء المراكز التخفيضات من هذا القبيل هني انا اعتقد هنا فيها عمليه نوع حقيقه واتكلم في ظل هذا الزخم والتخفيضات واول وتالي وللمستهلك هني فيها نوع صراحه من الاستغلاليه حقيقه بين حقيقتين صراحه نقطتين مهمه في من يعني ينزل في عمليه التخفيضات بالشيء الايجابي وفي من ينزل بعمليه صراحه استغلاليه يعني مثل ما تقول انا ما عندي اشكاليه يعني على مستوى السلطة الحين بقول بشكل عام أنزل على عملية تخفيضات بالشراء إن كان إحنا نقول بالمنتج الأصلي أو التقليدي أو من هذا القبيل أصبح صراحة عملية الاستغلالية هذه 100% إلا من يدركها حقيقة في هذا الشيء لأن اليوم السوشيال ميديا كل شيء فيه يعني عيد يعني كل شيء فيه من الأعمال من تجارة من كل شيء هني عاد يعتمد عقليتك انت هل العقلية بتروح في عملية انك يعني تمشي بمسار يعني غير مفيد او مسار من هذا الشكل انك تستفيد من موضوع ما او من محتوى ما او من شيء قاصد ان انت للاستفادة فقط تنظر لمنظور إيجابي وليس سلبي حقيقة.
0: بالفعل سعد احنا ناخذها دائما من المنظور الإيجابي، يعني حتى لو قارنا في السوشيال ميديا نخلي السوشيال ميديا هذه تلهمنا للأفضل وتلهمنا ايضا احنا بالناس اللي فعلا نتأثر بهم بشكل إيجابي. شكرا لك سعد، شكرا لهذه المداخلة، شكرا
1: سعيد صوتك. سمع صوتك مرة ثانية ليعقوب الثيابي ولأخونا سامي العبدلي،
0: يسمعوك ويسلموا عليك. الله يحفظك.
1: شكرا شكرا استاذي، بارك الله.
0: شكرا يا سعد، في امان الله، في امان الله. إذن المستمعين الكرام، المقارنات وما أدراك ما المقارنات في السوشيال ميديا. كنت أقول لسعد هل السوشيال ميديا أيضا يعني إحنا تلهمنا أم تزيد الضغط علينا؟ خلينا نأخذها من الجانب الإيجابي. وبرأيكم مستمعي الكرام أيضا هل نحن يعني إحنا نقارن حياتنا الحقيقية بحياة الآخرين أم نقارن حياتنا الحقيقية بنسخة معدلة من حياتهم؟ وكنت أقول قبل طبعا استضافة الأخ يعقوب، كنت أقول مستمعي الكرام أنه يعني إحنا هذا الشخص الناجح وهذا الشخص اللي أخذ سيارة واللي أخذ بيت واللي سافر وكذا، نتوقع أنه مثلا ما مر بظروف مثلا صعبة أو تحديات أو عقبات. والبعض من طبعا اللي موجودين في السوشيال ميديا يظهرون الجانب الإيجابي بس انت ما تعرف الجانب السلبي في حياتهم، فعشان كذا خلونا نبعد عن المقارنات. راح نطلع لفاصل وبعد ان شاء الله راجعين مستكملين معاكم برنامج دو الناس دائما وابدا. خليكم على السمع، ثبتوا على الموجة 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك في صلالة على 98.5 وحسين القسمي أبو خشمه.

لا تشتكي. مساء الخير مستمعي الكرام في آخر 12 دقيقة من برنامج توي الناس. أكيد تحياتنا المسائية اللي يتابعون على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب ومنصات إكس، وأيضا مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك في صلالة على 98.5. واللي تواصلوا معنا أكيد وسمعونا أصواتهم اليوم في موضوع حلقة اليوم وأيضا في فقرات البرنامج. ونروح لي طبعا لواتساب الإذاعة على 94777975. مجموعة رسائل المستمعين الكرام وصلتنا من الأخ العزيز ناصر الزيادي، طبعا يمس علينا بالخير ويقول الحمد لله على نعمة الغيث اليوم معنا هذه الأمطار ما شاء الله في بلدان وادي عندام بنيابة سمد الشان بولاية المضيبي، وهذه مقتطفات من الأجواء أكيد في وادي عندام. خلصكم ناصر بن محمد الزيادي، المسا عليك يا ناصر، هنيئا لكم ومباركين على الأمطار، جعل الله أمطار خير وبركة يا رب العالمين. أيضا من ضمن الرسائل المستمعين الكرام عبد العزيز العبد الله، طبعا شاركنا في من خلال اتصاله بحلقة اليوم وأيضا شاركنا في الموضوع النتيجة اللي يقول عبد العزيز تؤدي هذه المقارنة المستمرة إلى تراجع الرضا الشخصي، زيادة الشعور بالقلق والوقوع في فخ السعي خلف مظاهر غير واقعية. وأيضا هذه رسالة من آلاء، آلاء تقول تمسي بالجميع المستمعين طاقم البرنامج ذوي الناس وعيد وبدر وأيضا كل المستمعين. أي شخص يقارن نفسه بالآخرين فهذا عدم وجود له شخصية مستقلة، له ولا يوجد له كيان مستقل، فهذا إنسان هي تعتبر طبعا على حد اعتبارها أن تقول أنه فاشل، لازم يكون راضي بنفسه عشان يقدر يعيش بالطريقة الصحيحة. الدنيا فيها أكيد ملذات كثيرة، فإذا جلست أنك تشوف فلان وعلان فرح تتعب وما راح تستقر بحياتك. شكرا لك يا آلاء. أيضا سامي العبدلي، سامي مسي علينا بالخير، مساء الخير يا سامي، وهذا أكيد تحياته لصديقه العزيز يعقوب السيابي، الله يحفظكم سامي ويعقوب وجميع متابعين برنامج توي الناس. الزميلة أبرار المشيفري إيش تقول أبرار في موضوع الحلقة؟ أبرار أول شيء تقول عيد وبدر سلامة تحياتي اللي طبعا صديق الشبيبة سامي العبدلي وأيضا يعقوب السيابي، منورين. بخصوص موضوع الحلقة، لأن السوشيال ميديا تظهر الجانب المثالي فقط، فبعض الأشخاص يعتقد أن حياة الآخرين كاملة وحياته ناقصة، وهذا بالتأكيد وهم زائف. الأفضل نقارن أنفسنا بنسختنا السابقة عن نسختنا الحالية ونترك مقارنة ذاتنا بالآخرين. تحياتنا لك الزميلة أبرار، الله يسعدك، سعيدين بمتابعتك البرنامج وأيضا مشاركتك معنا. وهذا أيضا رسالة من العم سعيد الهشامي، وينك الجبر خاطر وينك، يمسي علينا بالخير، يقول أهلا عيد وبدر. طبعا العم سعيد يقول أنا مشغول، كنت مشغول، الله يعطيك الصحة والعافية. وغالبا العم سعيد طبعا يبعث لنا صور سواء كان في برنامج صباح الشبيبة أو برنامج توي الناس، صور المزرعة. أنا رسلت لكم رسالة وإحنا نقرأ رسالتك العم سعيد، الله يحفظك يا رب، الله يسعدك العم سعيد. إذن متابعي الكرام خلونا نروح لفقرتنا التالية قبل لا ننهي برنامج أو حلقة اليوم من برنامج توي الناس. خلونا نروح لطبعا عجائب وغرائب على السريع، على السريع. هلوسات شات جي بي تي تكلف محاميا $5,000 في قضية قتل. قالت المحكمة العليا في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية أن محامي دفاع تقدم بطعن على إدانة موكله بالقتل وأودع مذكرة قضائية تضمنت شهادة غير حقيقية لرجال شرطة وشهادات شهود اختلقها روبوت الدردشة شات جي بي تي.
التابع لشركة أوبن إي آي. وفرضت المحكمة مستمعينا المحكمة العليا في نيو مكسيكو الأربعاء الماضي غرامة على المحامي ستيفن أرونز وإدانة بازدراء المحكمة بسبب عدم تحققه من دقة المذكرة التي قدمها للمحكمة. وقال أرونز إنه أعدها بمساعدة برنامج الذكاء الاصطناعي. وقالت هيئة المحكمة إن المذكرة تضمنت شهادات زائفة من شهود مختلقين بالكامل بحسب ما أوردته رويترز. وأضاف القضاء أن أرونز أظهر افتقارا إلى الندم وعدم اكتراث بموكله. وفرضت المحكمة غرامة قدرها $5,000 على أرونز. نعم، وقالت إنها ستحيل الأمر إلى هيئة تأديب المحامين للتحقيق معه. حتى في الشات جي بي تي، الذكاء الاصطناعي، شر البلية ما يضحك والله. حيث قال طبعا أشعر بالندم لكنني آمل أن تأخذ هيئة التأديب في الاعتبار أن ما حدث كان خطأ غير متعمد، مضيفا إنها تجربة نتعلم منها جميعا لا سيما المهنيين الذين يعتمدون على هذه التكنولوجيا القوية لكنها غير مستقرة في بعض الأحيان. ولم ترد طبعا الأوبن إي آي ما ردت على الفور على طلب التعليق. وتأتي العقوبة مستمعين التي فرضت المحكمة في أحداث واقعة ضمن عدد متزايد من الحالات التي عاقب فيها قضاة على مستوى الولايات والمحاكم الفيدرالية محامين بسبب تقديمهم مستندات قضائية أنشأتها أدوات الذكاء الصناعي من دون مراجعتها والتحقق منها بشكل كاف. وبدأ القضاء غير مصدقين لعدم إدراك أرونز بشكل كامل غير قدرة الذكاء الصناعي على ارتكاب الأخطاء. وتساءلت القاضية سي شانون بيكون خلال الجلسة قائلة: سيد المحامي، هل تتابع الأخبار؟ هل تستمع إلى الإذاعة؟ هل تقرأ أي شيء عما يدور في العالم؟ المشكلة المتعلقة باعتماد المحامين على هلوسات الذكاء الصناعي تتصدر الأخبار يوميا. يعني أنت وينك عن العالم وعن اللي يصير في العالم؟ وكل يوم طالع لنا شات جي بي تي بشيء. يلا ما عليه، في الأخير $5,000. هذه تحية مسائية مستمعي الكرام للي يتابعونا أيضا على منصات التواصل الاجتماعي. علي الخفاقي، مسي عليك بالخير. وأيضا سليم عبيد، مساء الخير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي الخفاقي يقول: السلام عراقي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هلا بأهلنا في العراق. وأكيد تحياتنا المسائية اللي تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي وأيضا منصات الشبيبة على اليوتيوب وعلى منصة إكس. نطلع كده فاصل قصير مستمعينا وراجعين لكم إن شاء الله. خليكم معنا، ما تروح بعيد، احنا ما زلنا معاكم.

ماهر زين، الموسيقى بالنسبة لي رسالة وقمت صلة قوية مع المستمعين في تركيا. إذن مستمعي الكرام، قال الفنان ماهر زين أن الموسيقى بالنسبة له رسالة، وأن هدفه الأساسي من العمل الموسيقي يكمن في الوصول إلى الناس وترك إرث دائم ونافع، وإنه نجح في بناء صلة وثيقة مع المستمعين في تركيا عبر أداء عدد من أغاني باللغة التركية.

واحيا زين مساء السبت حفلا في مسرحيه في مسرح حربيه جميل طوب زولو المفتوح في اسطنبول ضمن جوله العالميه وسط اهتمام جماهيري كبير. قبل ان اتحدث الى طبعا مراسل الاناضول عن البوم الجديد ومشاريعه المستقبليه. ويواصل الفنان ماهر زين الذي بدأت مسيرته الموسيقية في السويد ووصل من خلالها إلى ملايين الذين طبعا ملايين المستمعين حول العالم. ومسيرة الفنية بألبوم الذي أصدره بعد غياب دام طبعا أكثر من 10 سنوات. والألبوم الذي أطلقه طبعا مستمعي الكرام Back to You. ويجمع هذا الألبوم مستمعينا أو ألبوم زين الرابع المؤلف من 16 أغنية بين أعمال باللغتين العربية والإنجليزية متناولة موضوعات مثل الثقة بالله والتسليم له والشكر والأمل ومحبة النبي الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، إضافة إلى عودة الإنسان إلى ما هو مهم حقا في حياته. ويحمل الألبوم آثار من تجارب زين الشخصية والروحية خلال السنوات الأخيرة مستمدا اسمه من فكرة العودة، حيث يجمع فيه ألوان موسيقية متنوعة مستوحاة من الموسيقى العربية والغربية إلى جانب إيقاعات شمال أفريقيا وبقية القارة السمراء. وقال الموسيقي اللبناني المولد إنه جمع في ألبومه الجديد الذي أصدره في مايو الماضي التجارب والمشاعر والإلهام الذي عاشه على مدار السنوات. وأوضح زين في حديثه طبعا أنه يهدف من خلال الموسيقى للوصول إلى الناس وترك إرث دائم، مشيرا إلى أنه أقام صلة قوية مع المستمعين في تركيا من خلال أغاني باللغة التركية. إذن بهذا الخبر مستمعينا في آخر أخبار الفن والفنانين نختم معكم حلقة اليوم من برنامج تو الناس. شكرا للمتابعين، شكرا لكل من تواصل معنا عبر الاتصال أو من خلال الرسائل الهندسية، واللي موجودين معنا ويتابعونا عبر منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب ومنصة إكس. نلتقيكم إن شاء الله تعالى على خير. شكرا لك يا مريم، وشكرا للريم، وشكرا لكل المتابعين. أخوي سعد

0: خليك شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: خليك شبابي.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبيبة.

0: إنما لخدمات المياه. تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

مشاوير مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير.

90.5 أصل خمسة مصر، 98.5 صلنا.